0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: راديو اكسجين اف ام.

اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: انت تعرف علاش؟
3: نعرف. وانت تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها لخاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها لخاطر ديما معانا،
2: ليلي معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها لخاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر اكسجين فام حكاية تتعاش.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

إنك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

0: قبسٌ من الإيمان.
1: قبسٌ من الإيمان.
2: أوفي أكسجين فاما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات، كله بركة، كله ألفة ومحبة وإخلاص لله سبحانه وتعالى، إخلاص لهذا الوطن الغالي، وأيضا إخلاص في أعمالنا والمسؤوليات المناطة بالعهدة متاعنا. الفتحية زميلنا عزيز نادية شعامبي، صديقنا سي محفوظ الجراحي، ألفة الزندوبي، وكل طاقم مؤسسة أكسجين فام، قل لكم نهاركم فل وياسمين. اليوم الاثنين 10 أوت 2026، 26 صفر 1448، التوقيت 6:37. نحيو كل زملائنا الكرام كما قلنا، ونحيو أيضا كل إنسان معدل الموجة متاعو على 90 أينما كان وفي كامل كما قلنا أنحاء هذا الوطن الغالي. دعاء الصباح: يا عظيم أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، يا منن نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا رب العالمين. ديما نتوجه الرب سبحانه وتعالى ونقول له: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وإحنا قزي ربي في طريق واحدة واحدة بنجريوش، فما إشارة مرور نحترموها، فما قوانين نلتزم بها، نتفقدوا وسائل النقل متاعنا قبل الانطلاق والخروج من المنزل من الدار، وأيضا وقت نرجعوا ديما حبوا نرجعوا سلامات كما خرجنا. ما ننسوا دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. اليوم حبيت نحكي على قولة قالها علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. شكون هو علي ابن أبي طالب؟ هو عندنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلفاء الراشدون اللي هما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. علي ابن أبي طالب هو آخر خليفة من الخلفاء المسلمين. شو قال علي كرم الله وجهه؟ قال: للناس ظاهر، كل إنسان عندها حاجات ظاهرة، والمظاهر تخدع، مظاهر خداعة. نقول وحنا ساعات ترى حاجة تعجبك، لكن وقت تأخذ حاجة ذيك ولا تقرب منك الحاجة ذيك تلقاها مش هذيك اللي شفتها من الأول. يعني ساعات العين تخدع الإنسان، فلا تحكمن بالذي ترى وتسمع. ما تحكمش على الحاجة باللي وقت تشوفها ولا تسمع عليها. فليس كل ما ترى دل على الورى، مش كل حاجة تراها تعطيك دليل اللي الإنسان ذاك باهي ومتقي وكذا، حتى تعاشره، حتى تتعامل معاه، حتى تعيش معاه ولو لفترات معينة في العمل ولا في الحومة ولا في العائلة ولا غيرها. فليس كل ما نرى دل على الورى، فالعين ترى لكنها لا تتوقع. العين تشوف الحاجات، تشوف الإنسان كذا، أما ما توقعش ماك الإنسان ذاك الباهي ولا الخايب. الممارسة والحياة هي اللي تعطيك حكم صحيح على كل حاجة هذيك. هناك قال علي ابن أبي طالب، قال لنا: فالعين ترى لكنها لا تتوقع. ساعات حاجات غير منتظرة تخرج وتصدر من إنسان أنت قريت فيه برشا حاجات باهية، وساعات أيضا تقرأ حاجات خايبة في إنسان، لكن بالممارسة تكتشف اللي أنت حكمت عليه بالغلط. عذاك احنا نقوله ديما كما قال ربي عز وجل في القرآن سورة الحجرات: بسم الله الرحمن الرحيم، إن بعض الظن إثم. بعد علي بن أبي طالب قال لنا في النهاية: عاشر الناس، العشرة باهية، عاشر الناس لتدرك أصلها. كي تتعاشر إنسان تعيش معه حتى فترات معينة في العمل ولا بحكم الجيرة وإلا في جمعية رياضية ولا غيرها، كي تعاشر الإنسان ذاك تعرف أصله، يعني تعرف المعدن متاعه إما باهي وإما خايب. وربي خلق الدنيا ذي فيها الباهي فيها الخايب كما الابتلاء. القرآن قال لنا: بسم الله الرحمن الرحيم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله تعالى. حتى الابتلاء بحاجة باهية، ربي يعطيك فلوس، باش تشوف شنو باش تعمل بها. كان عملت بها حاجات باهية، انفقت على عائلتك وعملت في حاجات تنفعك انت وتنفع عائلتك وتنفع الوطن الخالي نتاعك. هيك المال هنا نعمة. ساعات انسان يعطي ربي يعطيه المال لكن ينفقه في حاجات تغضب ربي وتغضب المجتمع وتعود عليه هو كشخص بالمضرة. هنا ديما عقلك عاشر الناس لتدرك أصلها، فحقيقة المرء بالعشرة تستع. العشرة هي اللي تعطيك الحكم الصحيح متاعك عليك العبد ذاك باهي ولا خايب. إن شاء الله ديما نحسن الظلم في بعضنا، إن شاء الله ديما نكونوا متألفين متحابين. أيضا دعوة إلى تصفية القلوب والتسامح، وديما نغزر القدام عاش نغزر التالي، ولا رجوع إلى الوراء لكن فما أخطاء وقعت بيناتنا. والمسامح كريم، وربي قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. مستمعينا الأوفياء نقول بداية أسبوع طيب للجميع، فيها نشاط فيها حيوية فيها تكافل وتضامن اجتماعي. دمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.
1: قبس من الإيمان،
0: قبس من

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون؟ هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
3: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس، واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في باب ماطر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
7: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
8: أوكسيجين اف ام تقدم لكم سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و 9.5 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية،
9: حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: نهارك زين. نهاركم أسعد الأيام، تحية كبيرة لكم الناس الكل. بداية أسبوع موافقة للجميع، الاثنين 10 أوت 2026. تحية كبيرة للجميع، معكم في نهارك زين حتى للأحداش. برشا أخبار، برشا كواليتي موزيكا بنا في الماتينال. دو رتور من جديد للماتينال مع بداية الأسبوع. سي محفوظ أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا أهلا أهلا، صباحتي منورة تبارك الله.
0: عايشك.
1: صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين. بعدها ورد وفل وياسمينة. آه، والقهوة جات سخونة.
0: قهوة جيدو، قهوة جيدو،
1: هاتي يا لولو.
0: تحية كبيرة لعلي، معناتها أحلى قهوجي فيك
1: يا
0: منزل بورقيبة وتونس. تحية كبيرة لي فريمون، يعطي ألف صحة، ميرسي بوكو. تحية كبيرة لكم
1: المباشرة كاكا
0: سما معدين الموجة على موجتنا، تسمعوا فينا، تتبعوا فينا. نعرفوا اللي عنا نسبة استماع كبيرة الحقيقة في المقاهي، دونك مرحبا بالجميع. سي محفوظ،
1: نعم.
0: بداية أسبوع موافقة،
1: احنا
0: باش نرجعوا لهم بعد شوية أحوال الطقس. بالنسبة لليوم تحية
1: تحية تونس،
0: تحية تونس، تحية للتونس. نخليكم مع قهوة جي.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين.
2: يوم سعيد وبداية أسبوع موفقة للجميع. 12 أوت 2026 بداية أسبوع نشيطة. مرحبا بك من جديد محفوظ. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، مرحبا، عايشك ربي فضلك. تحية لك، تحية لعزيز كل فريق العام معنا في هذا الصباح المبارك. تحية لكل مستمعينا وإلى كل مستمعاتنا العزيزات. بالتوفيق إن شاء الله. يوم جديد ويوم سعيد.
2: يوم سعيد للجميع. طقس اليوم الاثنين 10 أوت. طقس اليوم يكون عامة صافا إلى قليل السحب، ثم تتكثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالوسط ومحليا بالجنوب. الحرارة تتواصل في ارتفاع نسبي، وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، فيما يكون البحر مضطرب بالشمال قليل الاضطراب بقية السواحل. هذه هي أحوال الطقس.
3: أنا ثم شوي نسمع
2: المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: ثم شوي نسمع برك ذاك الحاجتين.
2: أما الطقس تحسوا كوبي كولي على طقس البارح.
3: آه باهي، ثم شوي نسمع البارح.
2: دونك تحية كبيرة لكم أنتم اللي قاعدين تسمعوا فينا حسب معناتها للسيناريو سيناريوات الإيجابية كما تفضل وقال المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي. أنه في تحديثات النموذج الأوروبي اليوم بخصوص منتصف شهر أوت، أمطار فما رعدية متوقعة خصوصا بالوسط الغربي للبلاد. احنا نقوله ربي ثبت، ربي واصل بالسلم، وإن شاء الله يكون الخريف على بكري. هذه رغبتك أنت سي محفوظ.
3: والله إن شاء الله هو الخريف، لكن أنا تبعت شوية ملف على الطقس والأحداث العالمية بما فيها الخبير سي حشاد اللي كان تعدى معنا برشا مرات في الإذاعة.
2: نعم.
3: وغيره من الخبراء حتى من العالم يبدو أنه جاي عصير، مش حتى نظرا للطقس الحرارة ولنسبة التبخر. والحرارة لحد الآن توا في المتوسط، في بحر المتوسط وفي بقية البحار الأخرى حتى المحيطات وصلت إلى 8 درجات. وهذا يشكل خطرا، ستصبح ليست عواصف يتحدثوا. حتى سيحة شاد وكان جات ألفة ربما تتصل به ولا حاجة، عصير.
2: دونك لهنا السلطات
3: هنا الناس كلها لازم معهم تو ينبهوا الناس كلها، المواطن والسلطات والناس كلها
2: تاخذوا التدابير والحلول. ويلزم تكون
3: قال لك الفرق بين العاصفه وبين بين بين العاصفه وبين الاعصار. قال لك لا باش تجي عصير.
2: عصير ولا غسيلة النوادر معناتها؟
3: لا غسيلة النوادر مرحبا بها، احنا موالفين بها من الجدود.
2: غسيلة النوادر احنا مستنسين بها سي محفوظ.
3: غسيلة النوادر هذيك داخلة في التقاليد متاعنا.
2: ايه كالمطرة.
3: ايه تجي غسيلة النوادر. شنو تغسل النادر؟ تغسل النادر خاطر سي تم الدرس يدرسوا بالحصون.
2: المطرة اللي تهبط معناتها في نهاية فصل الصيف تقعها في آخر أوت وإلا في مطلع سبتمبر. الأمطار اللي تبشر بنهاية القيد وبداية موسم

0: في 46 سنة أكيكا يعني المسرحية رو نتحدثوا عن جليلة بكار نتحدثوا عن فاضل الإجعايبي فاضل الجزيري
1: رجب العمار الله يرحمها
0: محمد إدريس
1: محمد إدريس
0: الحبيب المسروقي
1: ما الله يرحمه
0: اللي
1: نعم.
0: يرحمه أسامي راو كبيرة مسرحية اللي قدمت قراءة إذكية ونقد عميق للواقع الاجتماعي والسياسي وعلاقة المثقف بالسلطة والفوارق معناتها الطبقية هذا كل موجود في غسالة النوادر وينه هذا كل اليوم وينه اليوم اليوم مهرجاناتنا تفتقر إلى العروض المسرحية
1: أنا قلت لك فاضل الجزيري فاضل الجعايبي عفوا الله يرحمه الجزيري فاضل الجعايبي معناها يتحرم من المهرجانات كلها ما يعملش هو أسس كرتاج تو يحبوا مش نابل هو أسس مهرجان كرتاج وأسس مهرجان الحمامات يتقسى منهم هو جليلة بكار اللي عملوا الجحاوة الشرق الحائر فرقة قفصة شكون أسس مو فضل الجعايبي وفضل الجزيري
0: وخرج صلاح الدين السيد زاد ما خرج
1: أخرجها للتلفزة
0: أخرجها للتلفزة
1: أكل عظيم صلاح الدين السيد هاي
0: وي اي سي محفوظ ذكريات حلوة
1: ذكريات حلوة كما يقول مارسيل محمود درويش الذكريات تجيء ولا تؤذي ويأتي راضيا في الذكريات
0: نعم راجعين ومواصلين إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل

0: جلاسيتو ولا مازلت؟
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات يا غور ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعة.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00.
7: سوبر ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بيجو تونسي. معنيه سوبر ديستريغو سيارتك في ايادي امينه. مجموعه واسعة او كبيره من قطع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس اوبي. Sopa Distrigo t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou Ben Sihal Karhabtiki Wedouk. Ou Mahom, Tinsash Kawata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Rasajbad. Info Line 70 147 598 ou Ella 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
8: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جين؟
10: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كي التلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بارادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: نهارك زين.
1: ريكا ميديا. ريكا ميديا.
2: مرحبا بكم معنا في ريكاب ميديا. تحية كبيرة للجميع، طريقة سليمة لكل مستعملي الطريق. في ريكاب ميديا أبرز العناوين اللي جيت فيها للمجرين التونسية المكتوبة والإلكترونية. دونك 8 سيارات تتعرض للتهشيم والسرقة، كانت مركونة في مأوى بشاطئ الشفر في معتمدية المحرس من ولاية إصفاقس. دونك البارح لحد 9 أوت 2026 توثقت حادثة اعتداء على ممتلكات الغير، تمثلت في تهشيم وسرقة عدد من السيارات المركونة بمأوي السيارات المحاذية لحي الانطلاقة، وهو منتهى هي أرض تابعة للوكالة العقارية السياحية. ويعرف معنيتها المعروف المأوى هذه، يحطوا فيه سي محفوظ الكراهب متاعهم، منتهى تمشي باش تتفرهد تخرج تلقى كرهبتك مكسرة
3: بالله، مدقدق ومسروقة من داخل
2: هذه السبعة ونص متاع الصباح. مجهولون اللي استهدفوا 8 سيارات كانت بالمأوى وقاموا بتهشيم النوافذ والاستيلاء على بعض الأغراض والمحتويات الموجودة داخلها، وبتبيعة ليذوا بالفرار. دونك حادثة لأثارت استياء كبير وتساؤلات لدى عدد من مرتدي الشاطئ وأصحاب السيارات حول ضرورة مدى مزيد تنظيم وتأمين خاصة مأوي السيارات، لسيما خلال فترة الذروة الصيفية اللي تشهد فيها منطقة الشفار ارتفاع في عدد الوافدين والإقبال على الشاطئ، كما دعا عدد من المواطنين إلى ضرورة تكثيف التواجد الأمني وتعزيز المراقبة.
3: شاطئ الشفار هو الفضاء اللي بقى بالنسبة للصفاقسية بشكل عام، الفضاء الوحيد اللي بقى لهم للرفاه وللتصييف.
2: نعم.
3: والشط متاعه جميل ونظيف لحد الآن.
2: نعم.
3: طيب تعرف البلدية اللي عندها شط الشفار وعندها أرض اللي هي على ملك الدولة، عاملين الماء وبش حط فيها سياراتهم الناس غادي. ثم قرار خرج من وزارة السيد وزير الداخلية،
2: وزير الداخلية
3: لا صار خرج القرار هذا
2: إلغاء الاستخلاص،
3: إلغاء الاستخلاصات على المأوي على الشواطئ،
2: قرار استغلال مأوي السيارات.
3: هذه حاجة إيجابية وصدقوا الناس كلهم فرحوا به. هما شكون قال لك أنت كيفاش هالعصابة هذه اللي هبطت على هو تو الأمن بتاعنا تو شد برا تو وصلهم واحد واحد، أما علاش هذا كله يتكسر كراهب الناس تتسرق منهم المحتويات متاعهم؟ عليه هذا يقع في تونس العزيزة، تونس بلد الأمن والأمان، هكا يحدث في تونس؟ يجي أخوك جاي بشي سايف في عومه وليداته ومريته وعايته، جي تخرب له أنت الكهرباء متاعه لماذا؟ زعما هكا خلينا نقول هكا اللي كانوا يعسوا قبل ما يكونوش ولا العملية، ربما هي احتمالات لكن البحث يجي.
2: هو صحيح، فما أكثر من سيناريو متروح
3: وانتقلوا
2: برشا الحقيقة من من من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالكومنتار، يعني يكتبوا أي فرضية هذه. أي ما زيدا إذا كان اليوم أنت كوزارة الداخلية تقرر إلغاء الاستخلاص وكما تفضلت وقلت السيد تاكسي محفوظ أنه إقرار مجانية استغلال مأوي سيارات القات معناتها استحسان كبير من قبل رواد الشواطئ، لكن كبلدية انت تنجم تحط هكا ولا تنجم تخلص
3: على البلدية محمول تأمين
2: المأوى وتقوم
3: وتأمين حتى المتساكنين هكا الحماية المدنية مأمنة السباحين اللي عوموا
2: المأوى،
3: فانت أمن على الأقل المأوى وأمن المكان.
2: نعم.
3: ما أنا ما تحقش هذه قرار من وزير الداخلية، تحق قرار من الكاتب العام المكلف بالشؤون البلدية بالنسبة إلى مدينة الشفار أو صفاقس أو لست أدري تقريب معتمدية الشفار أو معتمدية المحرس تقريبا تابع المحرس. على كل حال معناها نتمنى فيه الأمن يوصل لهم هذا مشكونهم وكشف هوياتهم، خلي الناس تعرفهم. المخربين هذا مخربين هذا يخربوا في الأمن العام. أنا
2: نعم
3: رعب كامل يخلقوه لك في بقعة في صفاقس، وصفاقس سخونة معروفة.
2: نعم، هذه حادثة كما قلنا أثارت استياء كبير لدى معناتها رواد الشواطئ.
3: أكيد
2: نعرفوا أنه ناس خرجت كونجيات وفما إقبال كبير على الشواطئ. به من أجل زيادة الاحتكار والمضاربة، حجز 8832 قارورة ماء معدني تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بنابل من حجز 8832 قارورة ماء معدني خلال تدخلات رقابية بمعتمدية الميدا بمشاركة فرق الحرس البلدي. من بينها 5928 قارورة تم ضبطها بمستودع لبيع مواد البناء وفق ما أكدته المديرة الجهوية للتجارة سهام المبروك. وأشارت المبروك إلى أن التدخلات الرقابية المكثفة تركزت على مسالك توزيع المياه المعدنية، مبرزة أن القوارير التي حجزت بمستودع مواد البناء خبئت بهدف الاحتكار والمضاربة وإحداث ندرة في المنتوج. سي محفوظ أنا قلت لك أنت مفهميش ماء وفما نقص كبير وأنا مشيت باش نشري
3: ما لقيتش ماء
2: قليلة ما فهميش ماء.
3: مشيتي والحنوت مشيتي
2: ها؟
3: مشيتي الواحد يبيع في مواد البناء
2: نورمالمون
3: توجيب علاقة بعد شنو باش يعمل نعملك محضرة
2: في غران سورفاس وما فهميش ما فهميش ماء. يعني اليوم حتى ما عندكش انت الحق باش تختار حتى النوعيه اللي انت تحب تشربها. دواليت اللي تلقى هز
3: اشري
2: اترتين هز نص اتره هز اتره ونص ما تسالش فما شنو اللي فما انواع اللي تلقى قدامك هذا اذا كان لقيت
3: لقيت
2: لي عاد نقطه استفهام كبيره لهنا.
3: غريبة غريبه غريبه غريبه شيء كبير من حتى الماء هربوه هربوه وين هرب في علاقه يبيع مواد بناء مع الماء حاط فيه الماء غاديك يشني العقوبه يا خويا خليه يكون مثال يا ولدي عادي في التلفزة انت شديته بربروب متلبس هي خليه تبضح وعمل له عقوبة رادعة وفك له أرزاقه ودخلهم المال العام دي شنو الناس هذي مسيبة لعبادك هذا يكسر في الشفار لاخر مواد ما يحطه في مواد البناء بشي يخبيه باش يبيعها ما عرفش شنو ناوي باش يبيعها اغلى مش فاهم يخلق لك ازمه في البلاد.
2: نعم
3: وهذا هو اللي عملوه تو ثم انا البارح واحد احكي لي قال لي لو جلستي كمان ما لقيتش بالقسم.
2: مازلنا معكم بالأخبار والعناوين، تابعونا وخليكم في الاستماع. دونك الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديلي يكتب هزيمة ترامب في مفاوضات إيران.
3: إيران شدته من اللي دلتوجع شد أوروبا كل شد إسرائيل شد كيان صهيوني شد العملاق متاع التطرف اليميني سيادة ترامب متاع أمريكا شدته من اللي دلتوجع وجعته مليح. لا تقول لي قوق قتله أنا ما عنديش النووي أما أنت عندك النووي أنا ما عنديش النووي أما عندي ما هو أقوى من النووي من مضيق هرمز.
2: حتى دون اتفاق نووي ترامب يستعد للفرار من مصر.
3: اهرب يحب يسل
2: عنوان من بين العناوين اللي موجودة. رفض خطة السلام المتفق عليها في غزة، نتنياهو ينقلب على ترامب
3: انقلب. هذه الرجعيات في بعضهم يتعاركوا هم فاشيين في بعضهم. أخي موسوليني كان 100% ومع هتلر ثم صراعات في وسط وترامب أو الأخر تاع اسبانيا كيف يعني يقع هذا يقع في الرجعيات. لكن قوة ايران اني عرفت كيفاش تستغل مضيق هرمز ثم عرفت كيفاش تأمن مضيق باب المندب هكا عن طريق الحوثيين.
2: نعم
3: وين باش وين ماشيين مين باش تمنع مني انا تتعدى بالسيف وكيفاش بتتعدى مغادي
2: واضح. مدام سامية حكيري تقول صبحكم بكل خير وسعادة، صباح الورد والياسمين نادية سي محفوظ كل فريق أكسجين المستمعين، بداية أسبوع موافقة للجميع. شكرا، بداية أسبوع نشيطة. مدام سامية تقول بالحق نادية أن نشرب ماء معين وليت نشرب في أي نوع والله كل مرة يفقدوا معناتها يخليونا نفقدوا حاجة شيء أسف.
3: المهم أنت لقيت أي نوع تبقى
2: أي نوع
3: المهم خدتها ثم أي نوع أي نوع ما بدماش على كل بشفاء وصحة ليك وعمت تبحيرات
2: كان جاي ما يسبيله يتشرب رانا رانا نشربوا في ماء سبيلة. فاصل إشهاري راجعين بعد شوية بالكودكار. إن شاء الله نهاركم زينة.
0: نهارك زين.
4: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
5: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، أنفو لاين 29 639 266.
4: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة ويدي المرج مقابل السونيت. أنفو لاين 97 293 944 25 273 943.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
7: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين لهالدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
8: على بالي اكتب غني على بالي على
4: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي نجم الأغنية اللبنانية آدم.
8: يا حلو
4: الخميس 13 أوت 2026 أسعار التذاكر 90 دينار و 120 دينار للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفام.
9: الأغنية هذه تبكيني برشا. آه يا ربي سيدي.
4: لا ديفا أمينة فاخت في مهرجان بنزرت الدولي.
10: وأنا غنيت
4: الثلاثاء 11 أوت 2026. أسعار التذاكر 25 دينار و 40 دينار. أمينة فاخت. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان.

0: نهارك زين.
1: نهاركم أسعد الأيام، تحية كبيرة لكم الناس الكل وطريق سليمة للجميع. ما زلنا في بداية الأسبوع، بيان سور احنا في بداية الأسبوع نشيطة موافقة برشا طاقة إيجابية نتمنيها للناس الكل. فطور فطور صباح مليح مليح، حبوها فطور يكون بيان إكيليبغي بيان إكيليبغي متوازن. تعيبة الغلة تبدأ موجودة الصباح، العظمة تبدأ موجودة الصباح العظيمة. إذا كان فما تختيم بجبن ليلة جماعة الفطيرة والكرواسون والمشخشخ والجزوز الصباح والهبليبي هذيك مش متوازن عزيز،
2: مش متوازن
1: عزيز. يقول لي الفطور بشخشخ صباح، بمعنى انه صحفه البليبي كسكروتون فما عشا حاره صباح، عصيده حاره صباح، راهو فما فما عشاق الحار صباح. هرقمه مثلا مش يخلي كونسولتا وعزيز عادي يخرج
2: له جو عزيز الهرقمه. انت ذكرت له الهرقمه عينيه تلمع
1: صباح. يلزم نبداو نهارنا بقهيوه عظيمه، كعيبه غله، شويه جبن، ها هكا
2: حاجه
1: متوازنه
2: كل شيء طري. ايه شوي شوي زيت زيتونه باهي،
1: هذا هو الفطور المتوازن الصباح. سي محفوظ
2: نعم لاله
1: وقيت الكود كور.
3: كود كور

0: أغنية فيها برشة موزيكا، برشة موزيكا سادة المستمعين تبعوها، فيها برشة موزيكا، فيها برشة إيقاع حلوة ياسر. خذني معاك،
1: خذني معاك يلي انت مسافر،
0: خذني معاك،
1: خذني معاك عند الحبايب، خذني معاك. نسمع شادية في الكود كور، راجعين ان شاء الله نهاركم زينه.

0: ليلة صالحني يا اللي انت زمان جارحني ما تقولش اسف سامحني بعدك عني ده هيريح
1: راديو اكسجين فيلم
2: مش اكسجين جيبوا لي بقالة اكسجين الاكسجين الطبيعي ضاع عني انقطع عني وتاه مني جيبوا لي قالت اكسجين اي اي اي اي
3: ريح ريح
2: نجم تنفس اكسجين ونرجع ريح نجم تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع
4: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ان سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامعه نوع من ادوات عاليه الجوده انتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو كونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع انتو الجارانتي عامين كامل والسوق ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك من شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لبانو سوليغ متاحهم يحول كل غيون سوليغ الطاقة مش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبع كل ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع دوفي غاتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت من أكلمنا على 98-45-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كمان تونس بجاوة من نوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدو بعد رومبوا الحرية حمت السوق ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك
6: على بالي تبغني على بالي
7: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي نجم الأغنية اللبنانية آدم
6: يا حلو
7: الخميس 13 أوت 2026 أسعار التذاكر 90 دينار و 120 دينار للحجز زوروا موقع تذكرتي وبيان مهرجان بنزرت الدولي

0: مرحبا بكم الناس الكل في بوان اكتوال اليوم. ألفا أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك، إن شاء الله نهارك زين، وتحية كبيرة لكل أو في إذاعة أكسجين فام، ويسعد صباحك سي محفوظ.
2: أهلا وسهلا وشكرا على باقة الفل التي أهديتنيها، شكرا لك سيدتي، وربي فضلك وربي خليك يا عزيزتي العزيزة.
1: إن شاء الله ربي طيب ريحتنا الناس كل وبالحق، ويعلي مقدارنا وين ما نكونوا، ومحلي حضورك في الأيام الثقافية متاع مدينة تينجا. أنا ما تصورش قديش فرحت بتواجدك، بالحق بالحق ما هوش سهل باش تكون قامة مثقفة تكون متواجدة في مدينة تينجا ويتم الاعتراف بوجودها مع وجود عدد كبير من يحبوا ياخذوا فوند كوميرس مع عند سي محفوظ جراحي، ما هوش للبيع الفوند كوميرس نتاع سي محفوظ. وإن شاء الله ربي يطول في عمرك ويعطيك الصحة وتكون متواجد في مختلف المحافل الثقافية. شكر كبير للسيد فوزي بن قيرات المندوب الجهوي للشؤون الثقافية في بنزرت، اللي قاعد يسعى باش تكون متواجدة الأيام الثقافية في مختلف معتمدية ولاية بنزرت. بدأت البارح زادة الأيام الثقافية في غزيلة بعرض الفروسية، وتتواصل حتى نهار 16 أوت يكون الاختتام مع هشام سلام. وجودك في مدينة تينجا رغم اللي ما كانش فما جمهور كيما يلزم، كيما معتمدي تينجا، كيما الأهالي متاع معتمدي تينجا، كيما الناس، لكن فما تفتقر. هي مش تينجا بركرة، تينجا وما زبرقيبة وكل تفتقر، خاطر الوقت اللي فما فترة متاع البلديات والمجلس البلدية سكروا مثال التهيئة العمرانية وما خمموش في المساحة الثقافية وين الناس باش تعمل عروض.
0: انا مش ندخل هنا نتحدث عن الجماهير وبعد نعطي الكلمة سي محفوظ. الجمهور يكون حاضر وقت اللي يبدا فما بون بلان كولتورال، راهو سي تري امبورطون، راهو اختيار العروض، البرمجة، الاشهار، راهو اوكي. انت قلت يتم الاعتراف، راهو سي محفوظ مشروع ثقافي كامل. مش يتم الاعتراف وما بصيف عليهم، سامحوني معناتها مش باش هو يعترف بيهم اليوم، يلزم هو
1: انا معاك في هذا
0: ويعطي من وقته ويقبل معناتها. وانا نعرف
1: هاني قلت انا على الفوند كوميرس،
0: علاش ما فماش خدمه دافونس، علاش ما فماش مشروع ثقافي تخدم عليه من قبل 6 و7 و8 شهور، علاش 3 ايام، علاش مو 7 ايام، سبع يوم وسبع ليالي، علاش مش برمجة ثرية تكون ثقافية متنوعة، فما المسرحية للصغير، فما للكبير، فما العروض الفنية. نحكي لو سي محفوظ في الأوف قلي أنا راني نخدم في الثقافة للثقافة،
1: صحيح،
0: وما نخممش
1: ما نحسبش
0: بالنسبة لي، لا نخمم لا نحسب لا حتى شيء. إما يؤلمني وباش نخلي له الكلب. لو سي محفوظ مش راضي 100%
2: أكيد
0: على
1: مش كون راضي 100%، لكن حابة أقول حاجة بعد إذنك سي محفوظ. راهو للمهرجانات الصيفية ولا الأيام الثقافية الصيفية ولا الليالي الصيفية راهي تحضر لها مشتى، مش وقت اللي تتفكر وتشوف البلاصة الفلانية عندها تقول يا أخي ماني أنا يلزمني نعمل باش تعمل
0: بالموجود
1: وهي أموها خليني نعبي وبعد تخرج كنجي. لو فما حاجات يلزم نكونوا فيهم سقينا في القاعة، يلزم نكونوا ملتزمين. راهو عندك الحق في كنجي، وحتى واحد معناتها ما يقول لي انت ولا غيرك ما تقولش راهو الكلام موجه لك، ولا تو جماعة اللي قاعدين يهزوا في الحديث يوصلوا يعطيهم الصحة على الخدمة متاعهم. لكن زاد راهو احنا نحبوا مدينتنا ونحبوا جهتنا ونحبوا تكون نسلطوا الضوء على جهتنا ايجابيا، ونقولوا رانا حضرنا للايام الثقافية وكون فيها موجودين العروض، اي عرض يكون موجود راهو عرض مهم
0: ليه، واحتراما للمعتمدية اللي انت متواجد فيها، احتراما للناس اللي عندهم ثقة كبيرة فيك. ثلاثة ايام يلزمك تكون متواجد، راهو الكونجي مش شنو الكونجي مقيد قبل
1: راهوتي حضرتها ولا هي
0: تم الايام تكون من بعد تحب تخرج كونجي ولا هنا. الكلام هذايا موجه لمعتمدية تينجا، وتحية للسيد زيد حرزلة،
1: تحية كبيرة لي
0: نعم، اللي كان هو حاضر معناتها للتغطية بطلب من سي محفوظ الجراحي وبدعوة هو من سي محفوظ.
1: هو ينوب, هو ينوب زي
2: هو ينوب وبشير من السيد ويلي بنزرت,
1: وكان زيد السيد
2: كل جي عوضه سي زياد,
1: وكان زيد السيد الكتب العامة
2: المكلفة بالتسيير
1: بلدية تينجا بالحق, كانت ملتزمة وكانت متواجدة وكانت معتها في لحظرة اللوجيستيك الكل. تحية كبيرة لكل واحد قام,
2: وتحية إلى صاحب الفضاء اللي هو سي عبد الرؤوف اليتوجي بالمناسبة. حيوة ولا حبيت نقول كلمة أنا أول حاجة يعطيك الصحة أختي ولفة ونادي الباهية. أول حاجة احنا مازلنا ما أسسناش الجمعية الثقافية لتينجا, جمعية الثقافة والفنون بتينجا, مازلنا في طور الإنجاز الآن. أما نأكد لكم حاجة, وسيد معتمد تينجا يسمع فيها تويك أكيد, ونأكد لكم حاجة, وسيد مندوب جهوي للثقافة كيف اللي سيادتك ونادية نادية ديجا في بالو بيه سيد معتمد أنه بشكون عندكم حضور في الـ في الـ في الأنشطة الجاية, لأنه الأنشطة الجاية بشكون تحت الجمعية, والجمعية باش نخدم مع وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الثقافة من خلال مندوبية بينشور, وباش نتعاملوا أيضا مع الهياكل الثقافية الأخرى المستقلة اللي يعبروا لي لحد الآن على دعمهم وعلى أنهم يجيوا شخصيات ثقافية كبرى وفنانين كبار يحبوا يجيوا لتينجا ويفرحوا مع جمهور تينجا, وهذا سيقع في مهرجان الربيع القادم اللي باش نحضروا له من تو. مهرجان الربيع من تو باش نبدو نحضروا وين باش يقع اللوجيستيك, ثم باش ثم معركة أخرى باش تكون. أول حاجة هذا كل باش يصير بالتعاون أساسا بريناج مع إذاعة أكسجين أف أم, هذه واحدة. اثنين, الماركة اللي باش يخذوها معانا أكسجين أيضا هو من أجل الفضاء الثقافي في تينجا, لكن الكنيسة اللي قررت وزارة الثقافة تهديمها كل وإعادة البناء, بناء مركز ثقافي كبير ياسر, لذا الوزارة لازم تحط الباك وغديك مش تنسى حتى كي مقبرة صليحة حتى ويك ملوح في, في, في نبر ماهوش منسي جملة واحدة, لابد من وزارة الثقافة أن السيد رئيس الجمهورية يزم يشوف أنه تغيير كبير في وزارة الثقافة بصراحة, لأن الواقع ذي واقع ردي برشا. وكنت
1: هو آخر نادية مجلس وزاري عمله بحضور السيدة وزيرة الثقافة
2: والرئيس
1: المدير العام متاع التراث اللي قال متاع المعهد متاع التراث, وقال راهو يلزمنا نشوفوا المواقع الأثرية متاعنا, راهو قاعدين نفيقوا بهم بالصدفة
2: بالصدفة. اي وقت مشاو ينظفوا في
1: الواد مليان
2: مليان والرئيس حاضر, لقاو لقاو الاثار غاديك يعني القبه نتاع سيدي ابو مخلوف في الكاف وما ادراك ما الكاف, انا مشكوكه باش تطيح. وين وزاره الثقافه؟
1: الاثار اللي تحدثنا عليهم في الزعرور
2: وزعرور,
1: الاثار اللي تحدثنا عليهم في ام هاني, الفسيفسي اللي تحدثنا عليه في العاليه,
2: اي نعم اي نعم,
1: معناتها لهنا
2: تداليس وتداليس
1: راهو دور كبير
2: وتي جبيده تي
1: دور كبير نتاع المجتمع المدني الفاعل, مش تجي تلفت تلقى كدس كدس جمعيات, وين رئيس جمعيه وين رئيس جمعيه, وين بعد ما تلقاش حتى جمعيه مستوفيه الوثائق القانونيه نتاعها, مخلصه القباضه
2: مخلصه
1: السلسيس أو مع تعاملة المجلسات متاحة, عندها تقرير المالي وتقرير الأدبي, عاملة تجديد. يخرج جمعية يقعد 20 سنة رأي جمعية من الأعضاء متاعه وينهم؟ جمعية تتكونية بتسعة يا بحديش, تلقى رئيس الجمعية ومعها زوز يتبعوا فيه, شكونهم هما الله أعلم شكونهم هما لهنا الملف. وتتفكر نادية كي سيد رئيس الجمهورية تحدث على الجمعيات
0: أكيد.
1: وملف متاع الجمعيات موجود في رئيس الحكومة في رئيس الجمهورية, برشا برشا برشا نقاط باش يتم ملئها الفراغ هذاك الكل باش يتم ملئه, ويكون معناتها الشعب التونسي يعرف شنية وضعيتهم الجمعيات هذوكم, من اين لهم هذا, منين جاهم الفلوس هذوكم, وين ماشيين الفلوس هذيك. راهو احنا نتحدثوا اليوم على الثقافه, نتحدثوا على راهو الثقافه مش كان مهرجان الربيع, نحكي على تينجا به مش كان مهرجان الربيع ولا ليالي صيفيه,
2: يعطيك الصح
1: راهي تينجا والتاريخ متاحة والعمق في التاريخ ما هيش كيس ونظف الكيس وحط علامات وراو ينجم يكون وفد متاع رئيس الجمهورية تعدى من هنا باش يمشي 15 اكتوبر.
2: فعلا
1: راهي تينجا فيها تاريخ, فيها عائلات يلزم القدم اللي كانوا من الاول ابناء ونساء ورجال تينجا لازم نستثمر وجودهم, عنا برشا كفاءات متواجده في الخارج نستثمرهم ويحبوا يدعموا ويحبوا يعاونوا, يحبوا يعملوا تظاهر, يحبوا حتى يعملوا لما في الشارع أنا جوني برشا طالبات يقول لك ريت المحطة الترام تعتينجا قال لك عنا فيها ذكريات كنا نقرأ ونمشي ونهبطوا في المحطة هذيك ونتلموا قال لك يا سيدي نظفوا نظفوا مع بعضنا
2: ذكريات
1: حلوة نظفوا مع بعضنا الكيس ونعملوا طويول ونعملوا عشاء عمل غديكة ونخدموا مع بعضنا ونتلموا الكل
2: بربنا بشكون في المستقبل سيدة ألفة
1: ما تهكيك نحبه أحنا
2: المستقبل راه المستقبل قريب إن شاء الله تبرد الدنيا شوية بشكون ثم لقاء تيجا مع تتصالح مع ذاتها باش نستدعاو كبار الشخصيات أبناء تيجا
1: تتصالح مع ذاتها
2: أبناء تيجا وبنات تيجا الكبار لأن عندك حتى شكون كان رئيس جماعة تونس المنار
1: راهو احنا
2: كيما الغربي عبد الحميد الغربي
1: اي نعم عندنا
2: حسين الشبلي عندنا حبيب شبيل فنان وين مولود
1: عندنا تونس تونس سي محفوظ عاصمة السياحة العربية 2027 هكا ولا لا احنا عندنا اشكل
2: اوي
1: مزار نتاع السواح الطيور معليش مسكر لليوم علاش وضعيته هكاك
2: في معالم رومانية راه
1: معناتها نجم نجم نستثمر تيجا وتكون هي معناتها تستقبل عدد كبير من السياح في إطار عاصمة السياحة العربية ما يكونوش مناطق اللي نعرفوهم ديما في السياحة جربة وسيدي بوسعيد وسوسة والحمامات ليه عنا احنا راهو يوجدوا في النهر ما لا يوجدوا في البحر والخصوصية متاع مدينة تيجا عنا البحيرة متاع تيجا عنا البحر عنا الأنواع متاع الأسماك عنا الطيور عنا برشا برشا
2: نباتات ايضا
1: واللي عندنا وما عندش برشا بلايص عندنا الكفاءات وعندنا الناس اللي تحب تخدم مع بعضها المهم يلقوا ارضيه الشركه وشكون ينجم
0: الفا والله يخليكم سي تري امبورطون اللي قلت كل لكن انا نضحك في من داخلي نضحك نقول يا اخي
1: على الواقع
0: على الواقع يا اخي هما ما يعرفوهاش الشيء هذا الكل تعرفوه من
1: ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين
0: لكن علاش نقعدوا نخدموا بعقليه كيفاش هي ذرين الرميد
1: على العيون
0: في العيون ولا على العيون ولا اللي هو تمويه تضليل خداع الهدف الحقيقي ما نمشيولوش ديريكت
2: مثل
0: معليش ما نمشيوش للهدف احنا نحطوا هدف ونمشيو للهدف علاش نقعدوا نموه ونضللوا منا وثلاث ايام وهاكا يا اخي هاكا فما ثقافه شويه واخر وقت ونكلموا فلينا وما تجيش وفلين يا اخي مش هذا ذر نرميد على العينين فما انت ترى انه فما مبادرات حقيقيه فعليه ناس تحب تخدم تحب تنهض بالجهه سي محفوظ مع كامل احتراماتي انا توا مانيش قاعده نلقي في التهم
2: اللي ما قلتش
0: ايما راو كيما قالت ألفة راو خدمه يلزمها اشهر
2: مش سهل
0: راو
2: احنا كنا في المهرجان الثقافي تذكر سي فرج حمدي كان يسمع فيا وربي يشفيه ان شاء الله
0: ان شاء الله ربي يفرج عليه
2: ويتفكر والله يرحمه حسن البجاوي شارلوه لقي باب شارلوه لانه كان يمثل شارلوه كنا المهرجان الثقافي نعدوا له من جام في نبدو نخدموا نبدو نتصلوا بالفرق ونبدو نتصلوا بالعباد ش عندك ابداع السناش عندك يا عبد القادر نزل تليفون نكلموا مقداد يا عبد القادر ش عندك نبدو المرسل خليفة نشكلوه في جيجي بعد كرتاج يعمل منزل برغيبة
1: ايه نعم ايه نعم
2: لمن نادي بعد الحمامات لبريمير يعمل لك الدوزيام جاك مكي وزكي يعمل لك في منزل برغيبة أنا علاقات هي علاقات
1: ايه.
2: والآن بصراحة نقول لك كل صراحة أنا شخصيا في حوارات مع بعض الشخصيات الثقافية ثم شكون اللي وعدنا بدعم كبير برشا من حتى من خارج البلاد
0: نرجع لوزارة الثقافة ووزارة الثقافة زيد ملاحظة نسوقوها بكل لطف راو الثقافة مش كارتاج وحمامات وبنزرت ومهرجانات وليلة وأهمية العروض في الجهات اليوم إذا تكون فما خدمة زيدة
2: نعم تعرفش كانت تسمع قبل ربما ألفة تتفكر وهي صغيرة خاطر قديمة شوية لك كانت تسمع أفراح الشعب ما كانتش اسمها مهرجانات كانت اسمها أفراح الشعب في كل مكان كانت أفراح الشعب ومهرجان هي كلمة فارسية تعني فرح الأرواح مهرجان فرح الأرواح لازم الناس تفرح وقتاش تفرح في الصيف بعد الحصاد وبعدك الدنيا والتعب وعام من العمل ومن الكد تجي تفرح بابداعات
0: نحكيوا
2: من بعد هي
0: من بعد نحكيوا على التنميه المحليه عيره وجنب
2: التنميه الثقافيه
0: التنميه العروض الثقافيه في الجهات عندها اهميه بالغه واهميه كبيره وتمثل زياده رافعه اساسيه في التنميه
2: والدفاع عن هويه الشعب التونسي
0: وتحرك لك كما قالت ألفة لمحه معناتها النشاط الاقتصادي السياسه ترسيخ الهويه تقليص الفوارق الاجتماعيه اليوم احنا نتحدثوا ما فماش ترانسبور
1: المهرجان
0: الفرص الدولي ما اللي ما يلقاش ترانسبور يحلم باش يمشي يحضر في عرض في المهرجان ما عندوش باش يمشي ما يلقاش كان مشي ما يلقاش كيفاش يروح
2: ما يلقاش ترانسبور ما يلقاش
0: امكانيات المواطن في النفاذ الى ثقافه بمختلف المناطق ما باش تامن له عروض
2: تعودي في نيويورك تخيل السادة المستمعين والزميلات العزيزات تخيل روح في نيويورك وتسمعي تحت الياسمينة في الليل بليش تشعر وقت هذيك هي الثقافة هذيك هو الفن هذيك هويتك هذيك أنت ربما الملكان يسمحها يتعدى أما التونسك يسمحها مش يتعدى برش
0: نيويورك بركرة وحتى كي نسمحها في جيهتي أنا لهنا تحت
1: هو حتى في العروسات راه حتى في العروسات
2: كله في العروسات
1: هو حتى في العروسات أنا أحضرت في عرس مؤخرا معناتك كي مخرجين الكنسترو تاع الحنة حتى غنية زيرية تغني على الحنة
2: هي.
1: انا تغششت
2: بالحق عندك
1: مع كامل احترامي لأشقائنا في الجزائر
2: اي عندهم فن ما عندنا فن
1: ما وعنا زياد غرسة وعنا طاهر غرسة وعنا غنيتنا نتاع الحنة ومديدك للحنة
2: والتعليل
1: وعنا غنية شكري بوزيين وعنا بالليل هنا ملاحظة في الفرق الموسيقية بالحق دفاع عن الهوية وهكا انتماء محلاها
2: إذن وزارة الثقافة وزارة السيادة يا سيادة الرئيس راهي وزارة السيادة
0: بالك العروسة
2: لا
1: لا لا لا
0: العروسة الديرية
1: لا لا راهو لا
0: عندهم ضيف من زير
1: مرحبا بهم اما ميساش عندهم ضيف من زير نعطيهم الطبق نتاعنا
0: في الجزائر يحطوا لنا
2: نعطيهم كي قلتك الطبق
1: نتاعنا نعطيهم الطبق نتاعنا
0: خاطر في الجزائر يسربيو زاد الطبق
1: لا سربي الغني كيما تحب اما ثم احنا مخرجينك نسترو الحنة خارجينك نسترو الحنة بتاعنا عروستنا لبسها تبديلة تونسية
2: احنا قبل اللي خلى وردة الجزائرية تغني على على على العزابة أنا بكرتي شردت مع العزابة
1: أيه.
2: تغني لصالحة وردة تغني لصالحة
1: صحيح لهنا اللي عندهم اللي شنستريو يمشيوا يحيوا في الحفلة
2: اللي هي تكوين تونسي على فكرة وردة
1: أعطي روحك جهد
2: تونا محمد جاموسي
1: أعطي روحك جهد وانتقي انتقي الأغاني اللي باش تغنيهم ناس حاضرة وصارفة وعاملة وانت تحط الغنية هذه تقربع منها والأخرى
2: تقربع منها
1: راهو بالحق يلزم يكون فما إخراج فني موسيقي نتاع السهرية شنو عندك من هنا من هنا من هنا وقتك تقول راني نحب ناخذ تيل سون نقول لك تحية يكون فما ذوق موسيقي
0: ذوق موسيقي احنا قاعدين نفتقروا فيه في المهرجانات الكبرى اليوم سيغ سين يطلعوا لك معناتها جماهير بالآلاف فما بالك في عرس معناتها بريفي فاش تحكي عايشك
1: لا لا مش
0: إذا كنا احنا اليوم باش نحترموا الذوق العام نبداو نحترموه في مدينة الثقافة في المهرجانات الكبرى متاعنا وفي العروض معناتها اللي قاعدة تتسوق للعالم الكل نشوف العرس بريفي بون رمارك نتاعك في بلاصتها انا بدي ندافع عن الهويه وننغر
2: بصراحه من عام 2011 وقع ترذيل للفعل الثقافي من عام 2011 هذه حقيقه وانا عشت في وزاره الثقافه سنوات عمري بتعدى في الثقافه وقع ترذيل للفعل الثقافي بصراحه من 2011 ما قبل 2011 بدات الارهاصات نتاع ترذيل العمل الثقافي ومسؤول عليها عده اطراف داخل وزاره الثقافه اللوبيات اللي داخل وزارة الثقافة تتحمل المسؤولية في الدعم المالي على المسرح في الدعم المالي على الأغاني على الموسيقى والأغاني في الدعم المسرح على السينما على غيره على غيره على غيره ثم أموال كبيرة برشا من دافع الضرائب تاع الشعب الكريم الشعب التونسي راهو تتعطى للفرق المسرحية وثم ثم شكون اللي خذا في دعم ما عملش شكون خذا دعم على السينما ما أنجزش الفيلم ثم اللي خذا دعم على المسرح ما عملش واليوم وقت نشوف المهرجانات الدولية الحقيقية من عطاء الدولة كيما قرطاج كيما الحمامات نلقى فضل الجعايبي وجليل بكر مقصيين منه عليه عليه من كبار الفنانين عندك هذوما
1: هما يجاوبونا على 31 10 80 90 ويجاوبونا يقولونا علاش مقصيين
2: ما يبرمجوهمش ومديرين المهرجانات الاخرين كلهم على ما يبرمجوهمش
1: شوف فما عروض يقول لك الجمهور كيما مصر
2: عايز كده
1: لا
2: يحب يعبي الشباك
1: احنا نقوله بالتونسي ما نعرفه احنا ولدك على ما تربيه وراجلك على ما تسنسه احنا زد الجمهور على ما انت متربيه شنو باش تربيه شنو باش تحطه شنو باش تعطيه شنو كذا وفما الاخرين اللي هما شنو عاوز يكون بريفي ويكون نجم تعمل شنو انت تحب عايز كما يقولوا فيه.
0: شوف احنا بديفع الكوره بجينا وتحدثنا ونختموا اذا كان نحبوا نخدموا رانا نخدموا ونوصلوا شوفوا مهرجان الملاسين شوفوا الضجه وقديش لعبت شيخت معناتها في الملاسين والتجربه قديش كانت استثنائية أثبتت إنه الثقافة قادرة على صناعة الفارق وتغيير طبعا. الواقع وكسر الأحكام المسبقة وإعادة رسم صورة تكون مضيئة حي الملاسين طالما كي تقول الملاسين لعبين تتفجع صح ولا مع كامل احتراماتي يعني وصم نحكي هنا على الوضع الاجتماعي لكن الصورة اللي خرجت من بعد التجربة الاستثنائية اللي عاشوها في الملاسين خمسة أيام جو
1: ملاسين جو
0: خمسة أيام جو بأتم معنى الكلمة
2: رجال بن عمار مشات الملاسين هزت مية شهر
0: حي عاش خمسة أيام من اثنين لستة أوت على وقع منت وإيقاع الفن الإبداع الفرحة
2: فيهم كل شيء فيهم كل شيء
1: رغم اللي ما عندهمش فضل
0: نحبوا مبادرات كيف ما هكا احنا زيدة
2: لا ستقع بشوي بشوي الحقيقة ثم تطور في الاتجاه هذا لكن مازال رخو مازال رخو بحكم عدة عوامل منها أهم شيء هو عامل فضاءات وعامل التمويل أيضا لأن الثقافة ولت غالية تويكا العروض المسرحية غالية والعروض السينمائية كيف
0: استني دجاجة حتى يجيك القمح من بيجا غزمو احنا بيجا هاي هنا
2: بيجا عزيزة وغالية
1: بلاد المندرة والصابة نعم
2: بلاد المسرح ايضا بلاد فرقة الحبيب الحداد والفن والأصوات
1: بلاد زهرة
0: ما تمر روما وبلد الزراعات الكبرى وخيرات الوفيرة هاي بحبينا هناك
2: مردي البيجا
0: فاصل إشارياتكم الصحة راجعين ومواصلين طريق السلامة للجميع

0: خارج البلاد وين لمتة توانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلات التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تجي كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بعد بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجي كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع

0: الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستند. انفولاين 27 908 060 وإلا 20 834 429.
1: الرفاهية تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدات كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار اللي تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفولاين 97 273 945 25 273 943. حاول في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش من باش تعمل شانج. عيط في صف البنك وما لقيتش بهوين. مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم صباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف لجسمين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد بين تونسير والفرع الثاني في كورنيش من رامبون دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
2: على بالي اكتب غني على بالي.
1: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي نجم الأغنية اللبنانية آدم.
2: يا حلو
1: الخميس 13 أوت 2026. أسعار التذاكر 90 دينار و 120 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفير.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرا مانو جان؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر النجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر النجاح هو كتلميذ النجاح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طال انفتح رمانوجين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمن الوصول. تحبك أكسجين FM.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكيك كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تارتار، بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس وليتاش زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش لي كرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي زيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: اكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، ارجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
5: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
6: أوكسيجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية بسبكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
7: ريحة البلاد وين لمت التوانسة، ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك، من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين.
1: الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
0: ريح نجبد انفس اكسجين ونرجع. ريح نجبد انفس اكسجين ونرجع.

0: الاكسجين، جيبوا لي آلة الاكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة الاكسجين. اي اي اي اي
1: ريح نجب تنفس اكسجين ونرجع، ريح نجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم،
3: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم،
2: على www.radiooxygen.tr،
3: على www.radiooxygen.tr.
4: أكسجين فام،
5: أكسجين فام بالصوت العالي،
4: بالصوت العالي.
6: أخبار أكسجين فام،
7: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين فام. على الصعيد الجهوي، انعقدت نهاية الأسبوع بمقر ولاية بنزرت جلسة عمل قطاعية لمتابعة مدى تقدم مشروع توسعة وتهيئة ميناء الصيد البحري في منزل عبد الرحمن وإنجاز فسحة شاطئية شرق الميناء، والنظر في سبل تسريع إنجاز مختلف مكوناته، مع الإشارة لأنه تبلغ كلفة هذا المشروع 21 مليون دينار فاصل واحد، ويضم عدة عناصر بيئية وإنتاجية ومهنية، على غرار تهيئة عدد من الأرصفة الخاصة بالنشاط البحري الموجه للبحارة من حلقات ربط المراكب وفضاء ترقيع الشباك وتصليح المراكب وإنجاز محلات خاصة للبحارة وتهيئة الرصيف القديم وتهيئة فسحة شاطئية شرق ميناء منزل عبد الرحمن. وفي موضوع آخر، تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت فعالية الأيام الثقافية في غزالة اللي كانت انطلقت البارح بعرض للفروسية. وين واكب أهالي منطقة غزالة العرض الافتتاحي لأثث فرسان جومين وفرسان بنيتون من بنزرت الجنوبية، ودخلت مروحات غنائية وفولكلورية وعروض فروسية في أجواء احتفالية مميزة، وحضر العرض عدد ممثلي السلطات المحلية والأمن والحرس الوطني كيف كيف، وتتواصل عروض الليالي الثقافية بغزالة إلى غاية نهار 16 أوت الجاري بعرض للفنان هشام سلام، وباش يكون البرنامج متنوع فيه العديد من العروض الفنية والثقافية حسب ما أفاد بها الزميل خالد الهذلي. وعلى الصعيد الوطني، تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الاثنين 10 أوت 2026 بشكل متزامن في كل ولاية الجمهورية التونسية المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. وتشمل التظاهرة هذه لتستهدف النساء والفتيات في مختلف الجهات تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمة التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق. باش تمتد المبادرة الوطنية على مدار سنة كاملة انطلاقا من شهر أوت الجاري لغاية شهر أوت 2027 لتشمل كافة المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية، وتهدف بالأساس إلى توحيد جهود كافة هيكل المساندة والمرافقة والتمويل وضمان مسار موحد في التعريف بمختلف البرامج لضمان تقريب المعلومة وتيسير نفاذ أكبر عدد من النساء والفتيات إليها بمختلف المعتمديات. وتمتد المبادرة الوطنية على مدار سنة كاملة انطلاقا من شهر أوت هذا إلى غاية أوت 2027 في مختلف ولايات الجمهورية حسب ما أفادت به وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. وفي موضوع آخر، أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في إجابتها على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب عواطف الشنيتي بأنه مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهيكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها. وأشارت وزارة الفلاحة في ردها أنه على أثر سلسلة من الجلسات التنسيقية تم إحالة صيغة معدلة من مشروع مجلة المياه إلى المصالح المختصة بتاريخ 30 جوان 2026، وقالت أن المشروع تضمن بالإضافة إلى جدول التفصيلي في الإجابة على الملاحظات المثارة بشأنه صيغة أولية من المشاريع النصوص التطبيقية للمجلة ومذكرة تفصيلية حول الأحكام الجديدة لتعكس البعد الإصلاحي والتجديدي بمشروع مجلة المياه. ويتواصل العمل على استكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية المتعلقة بمشروع إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بجزيرة جربة بطاقة استيعاب تقارب 50,000 طن، وذلك على الموقع الكائن بمنطقة سودويكش من معتمدية ميدون، حسب ما أفادت به وزارة البيئة في إجابة عن سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب غسان يامون حول تعطيل المشروع. وفي موضوع آخر، سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية البارحة 9 أوت على الساعة 4:21 بالتوقيت المحلي حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، وبلغت قوتها 3 درجات على سلم ريشتر بالمركز الذي حدد حسب التحاليل الأولية ب 34.52 درجة خط عرض و 9.66 درجة خط طول، وذلك بمنطقة جنوب شرق المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. وعلى الصعيد الدولي، قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة برفع الحصار البحري الأمريكي. واعتبرت الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين أن اتفاقية الدفاع المشتركة التي أبرمت الأسبوع الماضي في مكة المكرمة بين السعودية وباكستان وتركيا تعكس تحول في النظرة داخل المنطقة تجاه الولايات المتحدة، قائلا أنها لا ترى أي داعي للقلق. وأعلنت موسكو اعتراضها وإسقاطها خلال الليلة الماضية 456 مسيرة أوكرانية في 15 منطقة روسية وشبه جزيرة القرم اللي ضمتها روسيا. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة على التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، وين يتميز طقس اليوم بسحب قليلة تغشي السماء بأغلب الجهات، وتكون السحب أكثر كثافة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. وتهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بمنطقة سيرات. وتكون الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 32 و 36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور شهيلي محليا. والبحر يكون قليل الاضطراب ثم مضطرب بمنطقة سيرات. كانت هذه أخبار أكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار كافة السادة المستمعين من السواق إلى عدم المجازفة واحترام السرعة والانتباه أثناء السياقة.
4: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: جلاسيت ولا مازلت؟
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء. يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية ملا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: اشنا يعني متابع الضمان؟
2: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
1: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام اثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوار من قديم الزمان. دول ساندويتش، غلياج، فيغ بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدي، جوب كونيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوغون توت لاني.
3: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
0: Sopat Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopat Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopat Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopat Distrigo, يرافقوك وبنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افنيو حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 623.
4: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاده تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بوريدو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
5: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقه كي رامانو جان؟
6: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جان. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جان. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رامانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جان تعلن فتح رامانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29 375 850.
7: بيو أكسجين

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. ها وعلاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: نهارك زين،
3: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم الناس الكل تسمعونا في أحسن أفر. مريم أهلا وسهلا، مرحبا. صباح
4: الخير، صباح الورد والياسمين، بداية أسبوع جميلة موفقة، يوم جديد يوم سعيد نادي.
3: يوم جديد يوم سعيد، بداية أسبوع نشيطة للجميع. دونك إيش عنا أفريات مريومة؟ قل
4: اليوم عندنا لافير هذايا موجود في المثلين، طريق راس نجلة، طريق قرة نجلة اللي هو توا معروف أحسن بحارة بنزرت. الأرض هذه أرض بيضاء للبيع، المساحة متاحة 1148 متر مربع. سوم المتر المربع الواحد 170 دينار المتر المربع، وقابل للنقاش. البلاصه هذه ممتازة برشا، والحقيقة معناتها اللي يحب يعمل انفستيسمون ويعمل نقولوا احنا ميزون دود ولا ديار لينكري، طريق راس نجلة راي اون بلاسمون بيزيا وايديال. دونك اللي يحب على فير هذيا ويحب يستثمر في وي يبني دار غاديكا ولا يستثمر في عقارات غاديكا ويكريهم للصيف، مرحبا بيه. يكلمنا على 93 75 458، والا عندنا 55 499 878. نادي كيف اللي حب زيدا يستثمر وسط البلاد. احنا موقع استراتيجي ومزيان برشا. زي ما نقول انا فما ناس راهي تكري بالفلوس، معناها تدفع برشا فلوس تجي تصيف في بنزرت، معناها انت تبدا مالك ابارتمون في سيدي سالم وقريب للبحر وتدلل على ابارتمون تاعك هو ملكك، رايح انفستيسمون باهي وعلى الدوام، سوا تستحق توا كيف باش تسكن فيه كيما تجم تكريه وترجع منه معناتها الفلوس نتاعو منه فيه تقليل.
3: بلا فارين عم نواصلوا.
4: البرتمان هذي في الليتاج، في كاتخيام ايتاج، في صالة، ثلاثة بيوت نوم، كوجينة، بيت حمام، في دو بالكون كبار يطلوا على البحر، والمساحة نتاعو 84 متر مربع. هذي سومو 200 مليون بالموبل، 200 مليون بالموبل قابل للنقاش وبشهادة ملكية فردية.
3: واللي يحب يشري من غير موبل، عنده ذوق آخر يحب يبدل، لا فردية هذه مش متروحة بالموبل
4: يلزي ما بين البيع والشراء يفتح.
3: اي نعم،
4: اي نعم، بالموبل بلاش موبل ينصر بلاش موبل، فما نيجوسياسيون تعطخين تصور 200 مليون.
3: واضح يا مريم، يعطيك الصحة، عطيتنا لي ديتاي الكل. بلي مزيد من التفاصيل يجيوك
4: نديكم نتاعنا اون فاس سيرفيس ديالنا الكل، وان شاء الله يجينا يفرح معانا ويرجع يجينا.
3: ميرسي بوكو مريوم، يعطيك الصحة. طريق سليمة لكل مستعملي طريق، مازلنا متواصلين معكم بالأفريات ومازلتوا تسمعونا في أحسن أفر.
2: أفر اليوم في أحسن أفر،
3: أحسن أفر
2: ملا أفار.
3: عندنا فش لغمية وين معمل الجفال، دار طابق أرضي تتكون من سالة كبيرة، ثلاثة غرف نوم، مطبخ كبير، بيت حمام في الدار الداخل وبيت حمام البرة سطح، يعني اللي باش يشري نجم يزيد يبني الفوق. المساحة الجملية للأرض 190 متر مربع، منهم 120 مبنية، 70 متر مربع حديقة. المبلغ المطلوب 120 مليون. سوم الدار قابل للنقاش. مازال عنا ما تسمعوا من نفريات يا جماعة. دونك عنا الأرض هذه للبيع في منزل جميل، المساحة المتبقية 5304 متر مربع، مقسمة إلى مقاسم متعددة بمساحات مختلفة. أرض بشهادة ملكية مسجلة قبالة عين بيتار على بعد 10 دقائق من شاطئ الرمال. بالنسبة للأرض الثانية، أرض للبيع في الكورنيش 2400 235 متر مربع ملكية مشتركة تيتران كوما فدين بن عزوز العنوان أرض في المرتبة الثانية من الطريق البانورامي والمدخل زيدا الطريق من جهة مشط البنزرت القديم قبالة مقهى الفل 900 دينار المتر المربع وسوم قابل للنقاش هذوما هما الأفريات لمزيد من التفاصيل تكلمونا على 31 10 98 53 53 51 53

0: هنا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكالعادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك، خبرة واتقال، افكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال والوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، احلى الخامات، اجود الاقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب واتقال بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم احدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
3: على بالك تبغني، على بالي على
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي نجم الأغنية اللبنانية آدم.
3: يا حلو
0: الخميس 13 أوت 2026. أسعار التذاكر 90 دينار و 120 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية

0: الفلاح يحرث الأرض وقت السردوك يقول حيا على الفلاح، يزرعها يسقيها من وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوت جاء صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
1: مرحبا بيك، مرحبا بزميل فؤاد المحمدي في دورة المرشي مع بداية الأسبوع. شنو الأجواء؟ أهلا وسهلا.
2: صباح النور نادية، تحياتي ليك ولكل أوفياء جنوى، بداية أسبوع موفقة للجميع.
1: بداية أسبوع نشيطة، شنو الأجواء؟
2: أجواء اليوم في سوق تحديد مشوشة بس الحال هو يوم زين، ولكن فما حركات السوق كما بما نقوله، وفما المواد موجودة إن شاء الله، يعني بأسعار تفضلية وبكميات معقولة تقريبا، أو ندخل ديركت نحن نشوف سوق الخضرة اليوم. اليوم البطاطا ب 1620 حتى 2480، اللي في ب 1500، طماطم 700، القنوية 100 دينار للجرام، رخص القنوية بالجنيه، السنارية ب 3 دينارات، والقمرة ب 1520، القارص ب 2400، البتنجان ب 3500، الفلفل ب 1200 حتى 1800، البصل 1280، المعدنوس 600، الخضرة من 600 حتى 700، والقرع الأحمر 1500. نجيو للغلال نادية، ندخلوا للغلال، الغلال الموسمية بطبيعة الحال التفاح اليوم 3500 حتى 7 دينارات بطبيعة الحال حسب الجودة، الدليع بالكعبة ب 4 دينارات و 6 دينارات، الكرموس الكرموس من 11 دينار 14 دينار تسقط يعني 18 دينار الكرموس، العنب 4800، البطيخ ب 1180 دينار و 800 الكيلو، الكعبة البطيخ 5 دينارات و9 دينارات، الخوخ 6 دينارات 800 حتى 8 دينارات و500، العوينة الصفراء 6800، العوينة الحمراء 4980، المشماش 4 دينارات وثمر 580، ثمر حتى الدجة ثمر 12 دينار بالضبط، اللوز 2500، اللحوم الحمراء نادية، اللحوم الحمراء العلوش 63 دينار، الهبرة محلية الهبرة بتاعنا يعني 47 دينار و800، المرجان 42 دينار، المفروم 46 دينار و800، كبدة وقلب بقري ب 65 دينار، الكرومة ب 41 دينار و800، الهبرة عجول 45 دينار و800، جنب عجول 38 دينار، وكبدة علوش 78 دينار، كتلة علوش ب 64 و800، وكتف وكرومة علوش ب 66 و 800
1: 78. انا ماني سمعت بصحيح الكبدة، مش نستخيل.
2: لا لا هذاك هو ثوم الكبدة، الكبدة والقلب كبدة، الكبدة علوش غالي بس مش كما كبدة بقرة أقل شوية 78 يعني، فما لا يقل فما تقريبا أنت الأسواق تفاضلية فما 65 فما 70 فما يعني غالية عموما غالية بالضبط بهذا الحال. نمشيو للأسماك؟
1: نمشيو للأسماك.
2: باهي اليوم الصومون ب 68 دينار، الكلامار متوسط 26 دينار و80، القرنيب 26 دينار و80، المرجان 38 دينار و80، كريفات خشينة ب 36 دينار و80، كريفات متوسطة ب 19 دينار و80 حتى ال 20 دينار و80، الشفريت ب 11 دينار كيلو، الورقة 21 دينار و80، القاروس القاروس الصغير 28 دينار و600، السيبة 26 دينار، السردينة 6800، الطن بالكعبة 10 دينار و800 حتى 12 دينار، والجغالي 67، في اللحوم البيضاء شاورما دان 12 دينار و800، والدجاج 8 دينار و500، سكالوب الدجاج 16 دينار، صدر الدجاج 11 دينار و500، والعظم البيض حارة دينار.
1: باهي خلينا فكرة عن الأسعار اليوم في سوق صلاح الدين بوشوشة بنزرت، يعطيك الصحة زميل فؤاد المحمدي، شكرا ليك، تحية كبيرة ليكم انتوما اللي تبعتونا وتفاعلتوا معنا على 31 10 80 90 53 53 51 53. شكرا للجميع، نهارك زي.

0: اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين.
1: الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي
0: ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه نوع من الادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور.

0: نحبوها على خاطر ديما معنا.
1: ليل معناها
0: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك.
0: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
0: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
0: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
0: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
0: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: راديو

0: FM.
1: Oxygène. Oxygène.
2: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ملنا ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
2: تحب تكي كهرباء جديدة، كليماتيزات توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمك.

0: الجودة والثقة، عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
1: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدات كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار، ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين. ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
2: على بالك تبغني على بالي.
1: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهر الحدث مع الفنان العربي نجم الأغنية اللبنانية آدم.
2: يا حلو
1: إلى خميس 13 أوت 2026. أسعار التذاكر 90 دينار و 120 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفام.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيراما نوجين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29 375 850.
5: أوكسيجين أفام في كامل أنحاء العالم.
6: أوكسيجين أفام في كامل أنحاء العالم
5: على www.radiooxygen.tr.
6: على www.radiooxygen.tr.
7: أوكسيجين أفام.
8: أوكسيجين أفام بالصوت العام.
7: بالصوت العام.
9: أخبار أوكسيجين أفام.
10: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أوكسيجين أفام. على الصعيد الجهوي انعقدت نهاية الأسبوع بمقر ولاية بنزرت جلسة عمل قطاعية لمتابعة مدى تقدم مشروع توسعة وتهيئة ميناء الصيد البحري في منزل عبد الرحمن وإنجاز فسحة شاطئية شرق الميناء والنظر في سبل تسريع إنجاز مختلف مكوناته، مع الإشارة لأنه تبلغ كلفة هذا المشروع 21 مليون دينار فصل واحد، ويضم عدة عناصر بيئية وإنتاجية ومهنية على غرار تهيئة عدد من الأرصفة الخاصة بالنشاط البحري الموجه للبحارة من حلقات ربط المراكب وفضاء ترقيع الشباك وتصليح المراكب وإنجاز محلات خاصة للبحارة وتهيئة الرصيف القديم وتهيئة فسحة شاطئية شرق ميناء منزل عبد الرحمن. وفي موضوع آخر، تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت فعالية الأيام الثقافية في غزالة اللي كانت انطلقت البارح بعرض للفروسية. وين واكب أهالي منطقة غزالة العرض الافتتاحي لأثث فرسان جومين وفرسان بنيتون من بنزرت الجنوبية، وتخللت مروحات غنائية وفولكلورية وعروض فروسية في أجواء احتفالية مميزة. وحضر العرض عدد ممثلي السلطات المحلية والأمن والحرس الوطني كيف وتتواصل عروض الليالي الثقافية بغزالة إلى غاية نهار 16 أوت الجاري بعرض للفنان هشام سلام. وباش يكون البرنامج متنوع فيه العديد من العروض الفنية والثقافية حسب ما أفاد بها الزميل خالد الهذلي. وعلى صعيد الوطني، تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الاثنين 10 أوت 2026 بشكل متزامن في كل ولاية الجمهورية التونسية المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. وتشمل التظاهرة هذه لتستهدف النساء والفتيات في مختلف الجهات تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمة التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق. باش تمتد المبادرة الوطنية على مدار سنة كاملة انطلاقا من شهر أوت الجاري لغاية شهر أوت 2027 لتشمل كافة المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية، وتهدف بالأساس لتوحيد جهود كافة هيكل المساندة والمرافقة والتمويل وضمان مسار موحد في التعريف بمختلف البرامج لضمان تقريب المعلومة وتيسير نفاذ أكبر عدد من النساء والفتيات إليها بمختلف المعتمديات. وتمتد المبادرة الوطنية على مدار سنة كاملة انطلاقا من شهر أوت هذا إلى غاية أوت 2027 في مختلف ولايات الجمهورية حسب ما أفادت به وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. وفي موضوع آخر، أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في إجابتها على سؤال كتابي للنائب مجلس نواب الشعب عواطف الشنيتي بأنه مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهيكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها. وأشارت وزارة الفلاحة في ردها أنه على أثر سلسلة من الجلسات التنسيقية تم إحالة صيغة معدلة من مشروع مجلة المياه إلى المصالح المختصة بتاريخ 30 جوان 2026، وقالت أنه المشروع تضمن بالإضافة إلى جدول التفصيلي في الإجابة على الملاحظات المثارة بشأنه صيغة أولية من المشاريع النصوص التطبيقية للمجلة ومذكرة تفصيلية حول الأحكام الجديدة لتعكس البعد الإصلاحي والتجديدي بمشروع مجلة المياه. ويتواصل العمل على استكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية المتعلقة بمشروع إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بجزيرة جربة بطاقة استيعاب تقارب 50,000 طن، وذلك على الموقع الكائن بمنطقة سودويكش من معتمدية ميدون حسب ما أفادت به وزارة البيئة في إجابة عن سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب غسان يامون حول تعطيل المشروع. وفي موضوع آخر، سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية البارحة 9 أوت على الساعة 4:21 بالتوقيت المحلي حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، وبلغت قوتها 3 درجات على سلم ريشتر بالمركز الذي حدد حسب التحاليل الأولية ب 34.52 درجة خط عرض و 9.66 درجة خط طول، وذلك بمنطقة جنوب شرق المكنسي من ولاية سيدي بوزيد. وعلى الصعيد الدولي، قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة برفع الحصار البحري الأمريكي. واعتبرت الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين أن اتفاقية الدفاع المشتركة التي أبرمت الأسبوع الماضي في مكة المكرمة بين السعودية وباكستان وتركيا تعكس تحول في النظرة داخل المنطقة تجاه الولايات المتحدة، قائلا أنها لا ترى أي داعي للقلق. وأعلنت موسكو اعتراضها وإسقاطها خلال الليلة الماضية 456 مسيرة أوكرانية في 15 منطقة روسية وشبه جزيرة القرم اللي ضمتها روسيا. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، وين يتميز طقس اليوم بسحب قليلة تغشي السماء بأغلب الجهات، وتكون السحب أكثر كثافة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. وتهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بمنطقة سيرات. وتكون الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 32 و 36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محليا. والبحر يكون قليل الاضطراب ثم مضطرب بمنطقة سيرات. كانت هذه أخبار أكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار كافة السادة المستمعين من السواق إلى عدم المجازفة واحترام السرعة والانتباه أثناء السياقة.
7: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم. والرأي رأيكم.
11: أكسجين.

0: جلاسيتا ولا مازلت؟
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزانيس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين، توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور الميكانيزم ريدو جوبونيغ طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: Sopat Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معني ابت Sopat Distrigo سيارتك في ايدي امينة، مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الاصلية Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopat Distrigo توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. نيابت Sopat Distrigo يرافقو وبنصيحة الكرهبتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل، انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448، والا 27 957 623.
8: مسرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي، وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع البانيه الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جين؟
10: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته لرامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولين 29-375-850.
11: راديو

0: تسعة لازم تسيني الأول تعبت يعني 2012 14 15 والثاني تعبت 2018 19 إلى حدود 2020 الثاني من تسكرية وانتي وصل إلى سجنات بس خاصنا كي نحكيو على الجزء الاول اللي من زرق تسكري يعني من مقترق سيدي زيد وين المحول هذاك اللي وين تخرج من الطريق الوطني عبد 11 وانت طالع الى تسكري بس كان حالتها كارثيه جدا خاصنا يعني في الاول الاخيره يعني كنا مؤخرا مشينا الغادي شفناها عيننا ويعني لقينا برشا تشكيات خاصنا من اصحاب السيارات وسيارة أجرة يعني سواء اللواج والنقل الريفي كلها تتشكى من الوضع يعني تهرب من الحفرة تجي في الحفرة يعني مكسرة مبغدة في كل بلاصة يعني لهنا في بالنسبة لهنا في سيدي زيد في هنشير بوحديد في منطقة الملاحة في هنشير بوشكيب في المخيلات في فروجة في الدويميز في المرزقية في مدخل تسكرية وحتى كتفوت تسكرية
1: بعد يعني تسكرية بعد تسكرية كارثة بعد تسكرية ما انت بعد تسكرية وانت في ثنية السجنين راو يا ولا النفزة معناتها أي مرك خويا بالحق كي تهرب من حفرة تجي في حفرة وراكي نحكيو على حفر غرقين معناتها ضرورة للكهرباء معناتها
0: بصح حفر غرقين وضرورة للكهرباء وحوادث مرور يعني آخرهم
1: وبرشا ما يعرفوش ثنية معناتها ماهوش بالضرورة باش يكونوا أبناء المنطقة دونك هما بيدهم يبداو ما يعرفوش وفي الليل جايين معناتها صدقني ما عادش تنجم تمشي أكثر من 30 40 كيلومتر في الساعة وأنت في منطقة خالية معناتها من المفروض نسيب الكهرباء شوية معناتها نلقى روحي لازم نمشي 30 40 باش نجم نتدخل أي من بعد
0: بالفعل وكيما قلت لك حوادث آخرهم البارح هذا السمخيلات يعني سيارة ودرجة نارية قالوا أنه السيارة بعدت على الحفرة دخلت في الدرجة النارية زاد كيف يعني أواخر الأسبوع في منطقة تسكرية يعني زاد حادث بين درجة نارية من حجم كبير وسيارة وصلنا معلومات أنه إصابة سائق الدراجة خطيرة يعني بالحق ديما الحوادث المرور يعني يهرب من الحفر يلقى روحه في الحفرة يبعد يصير ديراباج يصير انقلاب متاع السيارات بالحق يعني وضعية كارثية وراهو يعني الدولة التونسية توخات سياسة يعني بعد ما تمت يعني صيانتها وإعادة تعبيدها من الأول جديد لأنه هي كانت طريق ضيقة يعني قبل 2012 كانت الطريق ضيقة اش عملوا استراتيجي كاملة وميزانية وقتها 14 مليار لصيانتها وإعادة تعبيدها يعني سواء ديكانيفو وجسور وتعبيد وعلامات مرورية يعني وخطوط في الطريق يعني وليت وقتها كل وقت هذاك ظنين أنها باش تكون طريق عصرية هاكا باش تربط بين بنزرة ولا الشمال الغربي ما رعنا أنه يعني بعد يقعد كذا سنين ولا عامين من اللي انتهت الأشغال ظهرت برشا إخلالات وقتها وحكينا وقلنا أنه فيها شبهة فساد حتى في العهد السابق في العهد الحالي تواصلت نفس السياسات يعني العهد السابق عملوا سياسة ترقيع على أساس احنا في بان انه باش يعاودوا يعني يعبدوها لكن تمشوا في سياسة الترقيع الترقيع يعني يجي يعطي مقاول يسكر الحفر بعد 4-5 اشهر تتهاطل الامطار تعاود ترجع الحفر كيما العادة وتزيد تزور حفر اخرين بعد ولاو يعاودوا في سياسة اخرى هي سياسة يعني سيارة يعني متراج يعني قولوا احنا يجي مثلا 500 متر في الزونة ذي المكسرة برشا يجي يعمل لها صيانة بصوا يعملوا في الصيانات باللون روبي يعني يجيبوا بالماكينة يشنوا باللون روبي بارتي لكن بعد يعني كما نقولوا احنا عام 6 شهور اللورو بي هذاك عاود يترشق وتعاود ترجع للفر بالحق راهي هذه الطريق الجاوية عدد 51 خاصة في جزء بين سيدي زيد يعني بين بذرة السكرية راهي نقطة استفهام كبيرة كي كان سيد يامن الشيحي وقتها كان رئيس مصلحة الجسور والطرقات في الإدارة الجوية لتجهيز بنزرة وخلال احدى مداخلته في راديو اكسجين يكون مدة 3 سنين تالي قال انه فما امكانية باش يتم تعبيدها بالروبي الكل يعني من سيدي زيد وصولا الى تسكرية وقال نستنتظروا في الميزانيات تعدت السنوات سيما ان الشيخ خرج من الاداره الجويه بنزرت وبقات الحكايه هذيك مجرد وعود زائفه لا اكثر ولا اقل.
1: اليوم رانا يا ايمن في وضعيه كيما ال 57 رانا وال 51 سورتو رانا طالبين ترقيع توبوا لمومو ما عادش طامعين في روبي وميزانيات كبيره ودرا شنو ترقيع باش نبعدوا من الكوارث لانه راي الوضعيه ياسر خايبه معناتها وكل المستعملين كل المسؤولين يعرفوا هذا لانه يعني يتنقلوا يمشيوا سجنان يمشيوا المناطق بنزرت الجنوبيه الكل تقريبا يستعملوا 51
0: وزاله حتى

0: غزالة، لانه انا بشرفتوا هالحكايه هذيا
1: بالضبط. نقولوا غزالة
0: الوطني تريكه 57 على مستوى صاحب قبرين باش تدخل عبر تريكه الجواعد 57 اللي من صاحب قبرين اللي من تذكرايا اللي وصل للفردوين الى حدود غزالة ووصل الى ماطر. يعني كنا زاد مؤخرا مشينا، يعني كنا نهار السبت العشيه كنا مشينا وشفنا وعينا الطريق. راهي التريكه هذيا علاش انا جبتها، لانه مازال كي تمت صيانتها راه مؤخرا ما عنديش عامين من اللي قامت اذا لدار جويل تجهيز باعاده تعبيدها، يعني قاموا بسيارتها وإعادة تعبيدها. هم أجزاء كبيرة قاموا بإعادة تعبيدها، خاصة يعني من سلسلة قبرين الطارف ووصوله إلى الجبوز إلى سيدي سالم إلى الفردوين. يعني بالحق راهو كانت راه الحفر، كانت راه الوضعية، كانت راه الوضعية كارثية جدا للطريق هذايا. وثم ناس اليوم اللي تمشي بين غزالة وبنزرت، يعني نحكيو على غزالة، غزالة هي معتمدية اليوم مهمة في ولاية بنزرت وفيها كثافة سكنية. ثم ناس تتعامل مع يعني تمشي وتجي كل يوم على بنزرت المدينة. ألور لهنا هو مين ما يجيبش على جي بي سات على ماطر وباش يدور على مازبرقيب لانه بعيده ياسر من الغادي، يعني من غزالة لفردوين يمشي لتسكراية ويجيب على طريق 51 ويدخل عن طريق على سيد احمد اقرب، فهمتني؟ فما متراج اقل. اليوم الناس تتشكى، قال لك يا اخي انا كيفاش يعني باش ندور من الغادي كل يوم وباش نعطل ونزيد نخسر مزود بسبب رداءة على طريق الجواب 57؟ يعني حاله كارثيه والله العظيم. الناس تتسخط، حتى غير ناقل الريفي تتشكى، بيان زيرو شونج غاليه، تعرف انت الضربه بحسابها. بالحق حمزه اليوم نقطه استفهام كبيره وين ماشيين بها البلاد، بالحق الى متى؟ يعني هذه السياسه راهي السياسه هذه يعني منذ الضرب للاشتراكيه في دار الجويل التجهيز، كانت قبل دار الجويل التجهيز اللي عندها ماتريال وعندها ترافو وعندها ناس، فما طرقات خدموا عام 94 في منطقه الواد، وسط منطقه الواد خدمتها ترافوت التجهيز لليوم مازال صامده. اما اللي استافوا المقاولين بعد تمشينا في سياسه الخوصصه ويعني والسابقات العموميه، الطرقات اللي يخدمها المقاول لا طارت 10 سنين يمشي على روحه، ما عادش تلقاه موجود جمله. مانيش عارفين السياسات هذه كيفاش كانت قبل لدرجه التجهيز تخدم للروحة، كانت الطرقات في حاله طيبه وطيبه جدا بالامكانيات الموجوده، وكانت الطرقات تصمد باللي ولاو يعطيوا للمقاولين. ثم شبهات فساد وراء سفوار الصفقات العمومية هذية. بالحق ما نشاهمين كيفاش الحكاية هذية، كيفاش أنا نعطي فهمتني طريق المقاول وبعد عام تعاود تظهر فيه الإخالات. راهو بارتو موجودة، هاو مؤخرا عملوا تم تعبيد الطريق اللي يربط بين فروة بريتون وصول إلى المركزين، ثم انخفضت المركزين قبل طريق الجواد 57 من جهة المركزين ظهرت الحفر اليوم. بالحق نقطة استفهام كبيرة. وضعية الطرقات الأخرى ما تحكيش عليها، تجي تشوف أنت الطريق المحلية 304 اللي من سيد أحمد يطلع إلى الرسنجلة، كنشوف الوضعية الكارثية في وسط منطقة المرزيق وفي بوزارية وحتى بعد بوزارية في البارتي اللي بين بوزارية وعين الفوار، ناس تمشي البحر كل يوم، ناس تعاني في معاناة كبيرة. بالحق اليوم نقص استفهام كبيرة. باش نختم لك بهذه يا حمزة، أنه اليوم فما أشغال في مدخل مدينة بنزرت تحت يعني قبل السلطنة تحت شمونتري فين الأشغال تاع الجسر. قداش عندها الحكايه هذيك؟ عندها يمكن عامين وعلى نفس الحاله، والاشغال سمعنا قالوا متوقفه. بالحق اليوم باش يجيو يعبدوا الطريق ويسهلوا عمليه المرور للسيارات، ما واقفين مانيش فاهمين فاش يستناو، والشركه المشرفه على الاشغال فاش تعمل شنو دورها. ما الجسر وفات الاشغال نتاعو، علاش ما يعاودوش يفتحوا الطريق هذاك اللي من الجسر اللي يهبط حتى شلوطه في المنخفض الى حدود مفترق الشهيد ياسين الهيشري، يعني على مستوى الابريش. بالحق نقطه استفهام كبيره
1: توا بو لو مومون الوضعيه اللي عندنا وضعيه غامضه جدا بالنسبه للقنطره الجديده يا ايمن، وكالعاده ما فماش كوميونيكاسيون، ما فماش تواصل.
0: توا معاناه فيها، نحكيو على معاناه على انفوتياج.
1: اي نقول لك لحظه، احنا من الاول عندنا المعلومه انه طريق وطني هذا 11 مش تسكر جمله معناتها باش يقعدوا يبدلوا كل مره، يقلبوا اثنين هاو يمين هاو يسار باش تقعد ديما نوصلوا على حركه المرور، لانه قلنا علاش ما تكونش نسكروا الوطنية على 11 ونمشيو على بريش نسكل على شو اسمه لابيشيري الكل، فهمني؟ حتى لين تطريق الواحد نلقاو حتى لابيشيري بيدها، فما معاناته كياس وضعيته خايبه وضيق الداخل وما تنجمش تدخل فيه كمان وما تنجمش تدخل فيه كيران، يقول لك ولي ريسكي برشا وكذا. ابري تو منطقه سكنيه اهله بالسكان كيما طريق الوطنية على 11، لكن يقعد ديما ذاك الطريق الوطنية. دونك قالوا مش في سكر جمله، اوكي قاعدين نخدموا على اساس طريقة القنطرة، طريقة الرومبوان، تحل الرومبوان، قلنا سي بون باش نعاودوا نرجعوا ينقص الاكتظاظ، ذاك الريالمون ما فما حد شيء. وزيد اون بليس علاش قلت لك فما غموض ايمن؟ لانه اليوم تقريبا اشغال القنطرة واقفة في الجهات الكل في ولاية بنزرت. الكل معناتها كي نقول ولايه بنزرت، بنزرت جنوبيه، زرزونه، منزع عبد الرحمن، اي بلاصه فيها قنطره جديده راي واقفه ما فماش ترافو، معناتها وضع عيناه في حقنا الكل.
0: اللي يخدموا فيها شركه التونسيه.
1: اي مانيش فاهمين شنو اللي صاير، وحتى بالنسبه للشركه الصينيه فما حسب المعطيات اللي عندنا فما شويه اشكاليات، ورينا نتحدثوا على روتار نتاع التسليم وباش يكون في 2028 ما عادش 2027، هذا كل كلام نحكيوا فيه، لكن ريالمون الناس المشرفين على المشروع لحد الان ما عطاونا حتى معطى، ولحد الان ما فسروش للناس، وبالنسبه لينا القنطره واقفه في نواحيها الكل، ولحد الان ما عندناش حتى تاكيد لا علاش واقفه، لا اسكو يعملوا في بوز، لا اسكو يرتحوا، ما مش خالصين، ما فماش فلوس، الدوله ما صبت لهمش ولا الممولين ولا لي بايور دو فون، معناتها اليوم ريالمون مشروع القنطره مشروع غامض، كان هذا مشروع مشرف عليه وزير التجهيز مباشره، هذا مشروع واقف عليه رئاسه الجمهوريه هي اللي دشنته ونصور العين الكل عليه، وهكا يا يا يا ايمن فما بالك اليوم كي نحكي على طريق وطني عدد جي او اي عدد 51 57 وتحكي على بقيه الطرقات المؤديه للشواطئ اليوم ما عندنا حتى توضيح، ما عندنا حتى توضيح وما عندنا حتى فيزيبيليتي ايمن، وما تلقى حتى واحد يتحدث معك، احنا نوصلوا في صوت الناس لانه اليوم مشاكل هذوما مشاكل المواطنين، هما اختاروا اكسجين باش يوصلوا صوتهم لانهم يقول لك ما عادش سي هبطنا فيسبوك حكينا قدينا ما عادش فما دوك تو كاين، وللاسف الشديد ولينا نستناو في تونس اللطف علينا الكل وينستنيو في الكوارث باش ندخلوا دونك تصير كارثه في الوطنيه عدد 51 تلقى وقتها المسؤولين كل جي تجري ونعملوا تصاور ويتكلموا ويتحدثوا كوقتها بعد في صح يتخلق توفنو ويتخلق في صح اللي باش نعملوا به اي حاجه برودوي اللي باش نعملوا به التدخل
0: ويكون فما ترقيع
1: اللي من توا عندنا قداش نحكيو قلنا اعملوا يا خويا تدخل ترقيعي في الوطني في الجاوية عدد 51 جاوية عدد 57 سرتو الطرقات هذه الكبيرة اللي تربط معتمديات كبيرة واللي تربط روح ولاية كاملة خويا مأيسين احنا في وسط المعتمديات الداخل ومأيسين في ثنيات البحورات ومأيسين في الجنوبية وبحورة وشواطئها الكل خاطر كلها مدقدقة ملح وشات درجان الإكس إكس إكس إكس دوك الكل ذوكم مأيسين هما هذوم رام هذوما معناتها كي نقول اليوم 57 راه طريق حيه على الاخر على الاخر وهما يعرفوا 51 بلوتو حيه على الاخر على الاخر وهما يعرفوا الشيء هذايا ويعرفوا اللي اهالي بنزرت الكل ماشي على تبرقه ولا تزاير تمشي من الطريق هذايا نهار تي بيصير فيه كارثه ونخسروا فيه برشا رواح تاع سبعه او عشره موتى كوقت كلهم يجيو يتجراو كلهم يجيو يصوروا كوقت كلهم يخرجوا يعتذروا وترسينا كوقت لوجوا بالوقت تجي الكمان ويصير التدخل اللي هانا من تو قلنا علاش ما يصيرش تدخل قبل ما تصير الكوارث وهذا علاش نلفتوا في النظر يا ايمن لحد الان كالعاده تلقى كل شيء مبلوكي واقف وما تلقاش امام طول توضيح مانيش فاهم شلون يصير ايمن خليك الكلمه باش نختم معك
0: نتاع هذه ريقات استفهام كبيره مانيش عارفين الاداره الجويه لتجهيز المزارع علاش ماهيش قاعده تتواصل معنا علاش ما توضحش للناس نجم تقول نجم تتصل بالاذاعه ويتدخل السيد المدير الجوي للتجهيز ولا
1: كل ما كلموه ما تحسوش عليهم على فكره هما والناس المشرف على كل المشاريع الكبرى في بنزرت ما يهزوش علينا جماعه القنطره ما يهزوش علينا جماعه غاز دوفيل ما يهزوش علينا جماعه تطهير البحيره كل المسؤولين هذوما على المشاريع سوا ديزون الكبرى اليوم كلهم لحد الان ما حتى مشروع فيهم مكمل ولا تم ولا فرحوا به البنزرتيه ما يهزوش علينا وما يوضحوش معناتها كوم سي ما عندهمش سيلو دو كوميونيكاسيون ولا كوم سي هما المسؤولين قالوا لهم ما تحكيوش ما ناش فاهمين حسين
0: ما نعرفوش كما قلت بالضبط شنو الاسباب اللي يخليهم ما يوضحوش للناس ما عندكش فلوس قول راني ما عنديش فلوس ما عنديش الامكانيات اصبر شويه هكذا خلي الناس تتفهم على الاقل الوضعيه اما تبقى الوضعيه غامضه حتى واحد ما يوضح مانيش فاهمين الى متى بالحق راه كل ما تزيد انهار كل ما تزيد تزداد رداءة سواء الطريق الجوي 51 ولا الطريق الجوي 57 راهو في جزئيه حتى البارتي هذيا المركزين صحيح يعني خدموها عام ناول لكن بدات تظهر فيها الاخلالات يعني حتى كي رقعوا بارتي بعد عام تعاود تظهر الاخلالات يلزمها مراجعه عميقه جذريه وعميقه واستراتيجيه جديده باش نبداو نقدموا بالبلاد يا حمزه.
1: واضح شكرا ايمن تحيه كبيره لايمن المحفوظ كل اهلنا في بنزرت الجنوبيه احنا مازلنا متواصلين معكم لحظات بعد الفاصل بعد الاخبار راجعين في اللزم.
2: لازم على اكسجين افار
3: اكسجين افار
4: ريحة
3: راحت البلاد وين لمت التوانسة ونكهه الجهات واجواء الصيف الحلوه من 31 جويلية حتى 16 اوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهره ريحه البلاد. تلقوا اشهى الماكلات التونسيه ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليديه، حرفيين وعروض فنيه وتنشيط للكبار والصغار واجواء عائليه تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشيه حتى نص الليل. اذا تحب تعيش جو تونس الاصيل، ريحه البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 اوت في المعرض الدولي ببنزرت.
4: تحب تجي كهرباء جديدة، كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتالكار. بن سالم رنتالكار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتالكار، تحب تجي كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتالكار يوفر لك أفخم لك راهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتالكار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
5: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمن في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
6: على بالي تبغني على بالي.
3: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي نجم الأغنية اللبنانية آدم.
6: يا حلو
3: الخميس 13 أوت 2026. أسعار التذاكر 90 دينار و120 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا، أورانج، تونيسيتي وأكسجين أفام.
7: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جان؟
8: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز.

0: بنزرت من أرض الجلاء مش شمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصل الطريق.
1: أكسجين أفام في كامل أنحاء العالم. أكسجين أفام في كامل أنحاء العالم.

0: على www.radiooxygène.tr على www.radiooxygène.tr.
1: أوكسجين FM.
2: أوكسجين FM بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أوكسجين FM. مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أوكسجين FM. على الصعيد الجهوي، أدى وزير الدفاع الوطني السيد خالد السهيلي إنهاء الخميس العشية زيارة ميدانية للمستشفى العسكري ببنزرت، عاين خلالها ظروف وسير العمل بالمؤسسة الاستشفائية العسكرية واستمع إلى بيانات حول أنشطتها ومشاريع البنية الأساسية المستقبلية من أجل تطوير أدائها وخدماتها الطبية. هذا وتفقد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة مختلف أقسام المستشفى العسكري في بنزرت واطلع على مشغل الإدارة الطبية والشبه الطبية والإدارية العاملة به وبحث معهم الحلول الممكنة لمعالجة الصعوبات اللي يتعرضوا لها. فيما أكد وزير الدفاع الوطني على ضرورة تدعيم قدرات الإدارة الطبية من خلال التكوين المستمر والتشجيع على البحث العلمي ومواكبة التطورات التكنولوجية في المجال، وأشار وزير الدفاع الوطني إلى العناية البالغة لتوليها الوزارة لدعم جاهزية المستشفى العسكري في بنزرت وحرصها على معالجة الإشكاليات المتعرضة وفي مقدمتها توسيع الفضاءات وتجديد بعض الأقسام إضافة إلى تعزيز المستشفى بالموارد البشرية الضرورية في انتظار الانطلاق في أفضل الأجال في تشييد المستشفى العسكري الجديد في بنزرت. هذا وثمن وزير الدفاع الوطني الجهود الاستثنائية المبذولة من قبل كامل أسرة المستشفى من عسكريين ومدنيين وما يقدمه من تضحيات في سبيل الارتقاء بالخدمة الصحية لفائدة العسكريين وعائلاتهم ودعائهم إلى مزيد البذل والعطاء والتحلي بروح التضحية والمسؤولية لدعم المنظومة الصحة العسكرية كمقاوم أساسي من مقاومات الإحاطة بالعسكريين والمدنيين وتطوير مختلف أقسام المستشفى وتعزيز جودة الرعاية الصحية لتحقيق الإسناد الصحي الناجع في إطار تقريب الخدمة الطبية لمستحقيها ومزيد العناية بالجانب المعنوي والاجتماعي للعسكريين وتعزيز جاهزيتهم العملياتية. وفي موضوع آخر، جد اليوم الصباح حدث مرور على مستوى الطريق الوطني عدد 11 في منطقة سيدي حمد التابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية، وتمثلت صورة الحادث في خروج سيارة خفيفة عن مسارها ومن ثم انقلابها. وأسفر الحادث عن إصابة امرأة بإصابات خفيفة وتم نقل المصابة من قبل وحدة الحماية المدنية للمستشفى الجامعي لحبيب قطفة في بنزرت لتلقي العلاج اللازم حسب ما أفادنا بها الزميل أيمن المحفوظية. وفي الشأن الثقافي، تنطلق اليوم فعالية الأيام الثقافية الصيفية في منزل جميل من تنظيم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت بالشراكة مع بلدية منزل جميل وتحت إشراف معتمدية منزل جميل. تنطلق اليوم العروض بسهرة فنية شبابية مع الفرقة الشبابية T70 بداية من 9 متاع الليل بالقاعة المفتوحة ببلدية منزل جميل، مع الإشارة إلى أنه الدخول مجاني ومفتوح للجميع. وعلى الصعيد الوطني، دعا نائب في البرلمان الطاهر بن منصور أحد الموقعين على بيان مشترك حول أزمة الدواء إلى الجلوس على الطاولة والحوار لبحث حلول نهائية وجذرية لهذه المسألة. وفي تصريح إعلامي ليها، قال النائب أنه الحل ليس بيد الحكومة أو البرلمان أو الصيدلية المركزية، بل في قسم مشترك بين جميع الأطراف المتدخلة. كما جدد التأكيد على أنه الحوار حول هذه الأزمة القديمة المتجددة هو الحل الأنجع للوصول إلى منظومة دوائية متوازنة توفر للمواطن كل طلبته. هذا وأكد النائب في البرلمان التونسي طاهر بن منصور على ضرورة إصلاح الصناديق الاجتماعية والمنظومة العلاجية في تونس، بالإضافة لدعم كل ما هو تصنيع محلي من الأدوية حتى نصل إلى أكبر قدر ممكن من الإنتاج الذاتي. هذا ودعا جهة المصنعة إلى التركيز على الأدوية الحياتية وأدوية الأمراض المزمنة والخطيرة. وفي موضوع آخر، أكد مدير عام الشؤون القانونية في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية سيد نجم الدين نوار اليوم التفويت في أكثر من 27 هكتار لفائدة الوكالة العقارية للسكنة لإنجاز تقاسيم سكنية في منطقتي سيدي ثابت والمحمدية. وقال إن عملية التفويت تمت بصيغة السعر التفضيلي، حيث تتولى الوكالة خلاص 30% فقط من سعر الأرض شريط التخصيص جزء من المقاسم السكنية المنجزة لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل. وقال مدير عام الشؤون القانونية في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن الوزارة تعمل بالشراكة والتنسيق مع وزارة تكنولوجيا الاتصال على برنامج لرقمنة الرصيد العقاري للدولة التونسية يمتد على 26 شهر. وقال أن هذا البرنامج باش يمكن من توفير قاعدة بيانات جغرافية محينة للعقارات للاطلاع عليها من قبل مختلف المتعاملين مع الإدارة وكل الفاعلين الاقتصاديين. وفي موضوع آخر، أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم 12 أوت 2026 بشكل متزامن وفي مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار وريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت الشعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجعة ومستدامة. وأفادت رئيسة مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بن عروس السيدة جواهر ميلاد بأن المبادرة تأتي بالشراكة مع كافة الإدارات والمؤسسات الجهوية وتهدف إلى تقديم البرامج التي تعنى بالتمكين الاقتصادي للمرأة وريادة الأعمال وكيفية التأطير والتمويل والإحاطة والمرافقة بالمرأة. قالت إنه المبادرة هذه باش تمكن الراغبات في بعث مشاريع من دراسة مشاريعهم على أسس صحيحة وبلورة الفكرة ومعرفة الوثائق المطلوبة وكيفية تكوين الملف والنفاذ إلى مصادر التمويل. وعلى الصعيد الدولي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين إن إيران لا ترى سببا للقلق من أن يكون اتفاق أمني جديد بين باكستان وتركيا والسعودية موجه ضد طهران. وقال إن الاتفاق يعكس تحول في نهج دول المنطقة تجاه الأمن مع اعتماد أكبر على قدرتها الذاتية بدلا من القوى الخارجية. وأعلنت روسيا اليوم الاثنين أنها أسقطت 456 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، فيما أسفرت هجمات جوية عن سقوط قتلى في منطقتين روسيتين حسب السلطات المحلية في روسيا. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يتميز الطقس اليوم بسحب قليلة تغشي السماء بأغلب جهات الجمهورية، وتكون السحب أكثر كثافة يوم العشية بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. وتهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا عشية اليوم في منطقة كبسيرات، بينما تكون درجة الحرارة في ارتفاع طفيف وين تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 32 و 36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محليا. والبحر يكون قليل الاضطراب ثم مضطرب بمنطقة سيرات. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار كافة السادة السواق إلى ضرورة عدم المجازفة واحترام السرعة القانونية والانتباه أثناء السياقة. بسلامة في الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ان سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامة نوع من الأدوات عالية الجودة. امتى من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتى الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كهان تونيس بجاوة من نوبة. وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين فم بالصوت العالي. تحبك
1: راديو أكسجين.

0: مصلين معكم في لازم مرحبا بالجميع. 31/10/92 باش تتفاعلوا معانا. كما قلنا باش نحكيوا على الفلاحة اليوم في بنزرت, باش نحكيوا على تدوينة للنقابة الجهوية الفلاحين ببنزرت اللي فيها استنكار اليوم الوضع اللي وصلوا له خاصة في قطاع تربية الماشية, اللي قالوا فيه تواصل فقدان الأدوية البيطرية وسط خسائر تكبد المربون قطاع الماشية. لم يعد خسائره مرتبطة بالكلفة فقط, بل أصبحت الصحة الحيوانية من الأولويات اللي يجب الوقوف عنها اليوم. هذه جملة من المشاكل اللي في يواجه فيها قطاع الفلاحة بصفة عامة اليوم في تونس, وهذا الإشكال اللي قاعدين نعيشوا فيه اليوم في تونس للأسف الشديد. دونك هذا اللي خليهم هما اليوم يتكلموا, هما تكلموا عليه قبل ما هو جديد معناتها الموضوع, لكن زادوا يتكلموا عليه بأكثر اليوم أكثر دقة, لأنه أصبح الوضع لا يحتمل أنه تزيد تتواصل بالطريقة هذية. اليوم لا يزي يقول لك العاسي ولا لا أصلا نخلطوا نعلفوه ونوصلوه في ظروف طيبة, تزيد عليه اليوم المرضات اللي مانيش قادرين نداويوها. دونك لنا ولينا نلعبوا بصحة القطاع نتاع الماشية نتاعنا بلوتو, واليوم ولينا نخسروا في ملايين في فلوس معناتها اليوم. دونك الناس كل تنتظر اليوم اللفتة الحقيقية, اللفتة الصحيحة لقطاع تربية الماشية اليوم في تونس وقطاع الفلاحي بصفة عامة في تونس. مانيش عارفين وقتاش باش يصير التدخل ووقتاش باش نقفوا على القطاع هذايا وقفة صحيحة. هذه لا سلالي تطرحها اليوم ولا هذا لسان حال اليوم الفلاحين في تونس الكل, لكن نحكيو ديما على ولاية بنزرت. انتوكا عماد عدور رئيس النقابة الجهوية للفلاحين التحق بينا باش ناخذ معاك اكثر تفاصيل. عماد مساء النور, مرحبا بك.
1: نور سي حمزة, مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين أكسجين أفام.
0: في العادة يا من فين كنقابة نقابة جهوية الفلاحين تهبطوا بلاغات كاملة معناتها ونص كامل متاع بلاغ اليوم, كأنه نجمو نعتبروه تدوينة ذي صرخة فزع ولا لفت نظر ولا شنو اللي صاير بالضبط؟
1: واليوم احنا هبطنا, كنا في السابق بيان كامل على الأمور هذه متاع الأمور اللي صاير الكل في قطاع تربية الماشي. كنا هبطنا ببيان كامل وشفنا فيه الظروف اللي معاش تساعد المربين اليوم. الصحة الحيوانية في خطر, يعني في معظم مربين الماشي. التدوينة اللي هبطناها والصيحة هي تمثل اليوم يعني عدة صيحات من مربين الماشي اليوم قاعدين يعانيوا من مشكل فقدان الأدوية. اليوم تعرف اللي وزارة الفلاحة هبطت عدة بيانات تقول انها تحب تعاود ترجع القطيع التونسي وتحب تعاود الهيكلة. العنوان صحيح قوي وباهي, لكن المحتوى اليوم اللي هي ارض الواقع ما نراوش الشيء هذايا قاعد يتجسم في ارض الواقع. اذا اليوم نبداو بالصحة الحيوانية, اليوم احنا عانينا سنوات من برشا مشاكل, منها كلفة الانتاج, منها تدهور في وتدني في سعر الحليب اللي قاعدين نبيعه فيه, اللي يعني سعر اليوم ما يتجاوز 1340 وقاعدين نعانيه في مصاريف كبيرة, وتبعيات هذايا عنده من 2019 و2020 اليوم ما تحينتش الكلفة. كذلك الأعلاف, وتعرف مشكلة الأعلاف اللي قاعدين نعانيه فيها سنوية. بالرغم هذا الكل نجيد الإشكاليات هذية تتثقل علينا. الإشكال هي الصحة الحيوانية, تعرف اليوم بقرة ب 13,500,000 تنجم تحكم فيها زريقة نتاع 100,000 باكو كامل نقول ولا زوز باكوات اللي اليوم مقطوع زي الالتهاب نتاع الزرع. برشا أدوية مفقودة في الصيدليات, اليوم يقولوا الصيدلية المركزية ما عندهاش ولا مش متوفر ليها اليوم كل متطلبات الميدان, متطلبات الصحة الحيوانية. في الخضم هذايا شكون اللي قاسي الفلاح المربي اللي باش ينعكس عليه وعلى تربية الماشية وعلى قطاع تربية الماشية, حتى يعني نحكيه في الأغنام مش كان في الأبقار برك. قطاع تربية الماشية مربوط اليوم باللحوم الحمراء, وكذلك قطاع تربية الماشية مربوط بالألبان. يعني اليوم فما فلاحة شريت شكون شراء بقرة, نقول احنا بقرة الحاكم ب 13,000,000 كي ضربت له بالالتهاب متاع الزرع, اليوم وصل حتى باحة ريفورم نقول احنا مع الصالحة للتربية وباحة ريفورم 1,700,000. يعني شو الخسائر هذه اليوم اللي قاعد يتكبد فيها الفلاح, وقت اللي هو مازال شادد ومرابط في انه يخدم القطاع تربية الماشية، مازال عنده النية انه يكون مستقبل خير للقطاع هذايا في تونس، لكن يصطدم اليوم بواقع مرير كنا نعانيه في في في في كل فانتا انتاج، كنا نعانيه في هوامش ربح ندافع عليها باش انه يمكنش نتوصلوا انها تتجسم ونحقوها على ارض الواقع. فماشي ما تتحرك السلطات المعنية وتنصف المربي التونسي بالترفيع في سعر الحليب، نلقاو من شراء اخرى اليوم الصحة الحيوانية، الأدوية البيطرية مفقودة ومفقودة بشكل كبير. اليوم البيطري يكتب لك وصفة طبية تمشي الفارماسي، ما يعني ما تجمش تلقى الأدوية المطلوبة اللي ولا مثيلاته ما تجمش تلقاه. اليوم سمعت زادة أنه فما حتى الزوار اللي يجيونا من باجة باش يصطفوا، والمصطفين هذوما الكل تلقاهم يدوروا في اللي فارماسي نتاع بنزرت يلوجوا على الأدوية اللي بالكشي القاشي حتى الزريقة ولا زوز، يقول لك بالكشي في بنزرت القاشي الدواء هذايا، الدواء هذايا راهو مقطوع على تونس كامل، الدواء الماميت اللي هو يعتبر يعني دواء هام وهام جدا للحفاظ على الصحة الحيوانية.
2: محلي ولا نستورده فيه يا عماد؟
1: هو مستورد، هو كله مستورد، قلة قليلة من الحقن هذه اللي تصنع في تونس، لكن كلها هي تستورد من برا، والأدوية الكل يعني مستوردة من برا قليلة، قلة قليلة يعني جانب قليل اللي قاعدين يصنعوا فيه في تونس ما يكفيش للغرض وما يمشيش للهدف متاعه في في في في معالجة الداء ولا في معالجة الوصفات اللي يقوم بهم الطبيب البيطري بالكتابة متاعهم للمربين.
2: باتصالاتكم بصوت الإشراف، شنو شنو السبب؟
1: السبب ديما نرجعوا للسلطة، للصيدلية المركزية الفارماسي سنترال، مشكل سيولة، مشكل كذلك يمكن تزويد، مشكل هذا الكل اللي قاعدة تعاني فيه الفارماسي سنترال هذايا اليوم. برشا أدوية مفقودة على مستوى وطني، حتى الأدوية البشرية نعرف هذايا اللي شيء مؤسف، ما نشلوم نحكيه كان على بقار بارك زادة، حتى الإنسان فما مشاكل يظلي في النطاق هذايا في فقدان الأدوية. اليوم يلزمنا نعرفه كيفاش نتصرفوا، عنا كذلك اليوم نجموا من بلدان الجوار كان ما فماش حاجات نتعاونوا معاهم أنها نجلبوا الأدوية هذية باش نحافظوا على الصحة. الغالب اليوم ملزوزين أن نتعاملوا مع الواقع، ملزوزين أن نتصرفوا بالإمكانيات الموجودة، نجموا نمنعوا لين منعوا في الظروف هذية، لكن فما خسائر، وفما خسائر يعني بالملايين للفلاحين والمربين، ما هيش هذية يعني خسائر قليلة. خسائر اليوم حتى أنه فكرة أنه باش يعاود يبرمج لهيكلة القطيع متاعه في ظل هالظروف هذه وفي

0: تونس.
1: اكزاكتومون، معناتها اليوم كانه باش يولي عزوف، معناتها اليوم على تربيه الماشيه هو ديجا ولا، لكن ظالي باش يولي على الناس الكل معناتها.
0: بالطبيعه اليوم اذا انت تلقى المربين تعرف اللي انت فما نقص كبير في المربين من قبل، وقاعد القطاع يتراجع، وقاعد القطاع يتراجع بالنسبه للمربين اول حاجه، وبالنسبه للقطيع كاعداد اليوم يعني فما ارقام مفزعه. حتى ديوان تربيه الماشيه في السنوات الفارطه خرج احد المسؤولين قال راه فما تراجع في القطيع، فما تراجع بنسب كبيره خاصه في الامهات المنتجات. يعني كي نقولوا الامهات المنتجات نحكيوا على الانثى اللي هذيك هي راس مال القطيع تربيه الماشيه في تونس، سواء من ابقار ولا من اغنام، هذا كله نعرفوه. لكن اليوم في خضم هذا الكل، بالرغم لانه فما بشرة أنها تقول أن القطيع وأنها الوزارة باش تقف على شيء هذا، على حقيقة الأرض فما باش تلقى ناس باش تعاود تغادر القطاع باش تعاود تمل. تعرف الظروف المناخية صعيبة، تعرف السخانة تزيد تكسر الأمراض عنا، فما أمراض معينة تزيد تقويها، السخانة الميكروبات هذوما الكل. صحيح فما عناية لازم تكون من المربي، لكن ساعات فما أمراض أقوى من العناية، فما حتى أنه حيوانات نقصد بقرة على بقرة السنسيبيليتي نتاعها أكثر من الأخرى كما الإنسان، فما واحد بدنه يتاوق والآخر أقل مقاومة في هذا. يعني فلاح اليوم حتى كي يقوم بالعناية الكاملة من الطرق الكل، من خصلان الزرع، من الفريش الباهي، من هذاك الكل تجم تخطف الماميت، وهذه يعني مرض خطير برشا إذا ما يتعالج في الإبان، خاطر فما سرعة في المعالجة يقول لك فور فيتي لونتون. إذا ما يتعالجش في الفترة هذه بالقوة والطريقة والسرعة في أنه يتعالج، راه البقرة تجم تضيع الفلاح وتسقط، وذاك راس ماله. اليوم ما لقيناش حق المربي في تسعير الحليب، سكتنا. لقينا كذلك اليوم تذبذب في بيع العجل، يعني اللي هو يتسمى مكسب للفلاح، هذاك ربحه الوحيد، ساعات يحكم فيه السوق مرة طالع مرة هابط هو وزهره في البيوع. لقينا مشكل في الأعلاف، وانت تعرفوا سنوات واحنا عانينا من مشكل الأعلاف، توا فما هكا نقولوا نسبيا الأعلاف في مستوى معقول. زيد تكمل عليها اليوم الصحة الحيوانية، وكانوا الفلاح راهو يشري فيه الدواء هذا، ماهوش تعطي فيه الدولة مش حتى أن ما نقاوش، هذا يشري فيه بفلوسه. يعني اليوم الفلاح حتى كان يوفر السيولة باش يشري الدواء ما يلقاش، وهذه معظم المعضلات. احنا نطالبوا الوزارة اليوم باش تقف على حقيقة الوضع في القطاع تربية الماشية، باش تقف على ما أشادت به في إصلاح القطاع وتطويره، ولا إعادة الهيكلة نتاعه، ولا إعادة تكوينه، مش بالطريقة هذه نقولوا لها يا وزارة اليوم راهو باش نعاودوا الهيكل القطيع، وباش نعاودوا نرموا معنويات المربين باش يعاودوا يرجعوا في النسق نتاع الإنتاج، مش بالطريقة هذه. اليوم ماذا بينا إسراع ولا في توريد الأدوية هذوما إذا مش موجودين، فما العديد والعديد من المواشي اللي قاعدة تعاني من نقص هذايا، واللي هي بعد باش ترجع المربي بالخسائر الكبيرة. وكل ما إنسان يخسر في أي قطاع راهو باش يغادروا، ما غير ما تسألوا علاش غادر القطاع، إذا اليوم ما يلقاش فيه ربح، وإذا اليوم يلقى فيه تعب أكثر بكثير من الراحة نتاعه، راهو باش يغادر القطاع ما غير ما تفرض عليه هيكليات جديدة ولا حاجة. الواقع هو اللي يحكم ما بين المربي ومواصلة التربية في القطاع تربية الماشي. إذا اليوم الواقع مختلف وفيه عراقيل كبيرة من كلفة إلى إنتاج إلى مستلزمات الإنتاج ما هيش متوفرة، راهو باش يغادر ما غير ما تتسائلوا، ولا ما غير ما تقعد تخمم زعما بالطريقة هذه باش يواصل ولا ماهوش يواصل. راهو ماهوش باش يواصل المربي التونسي إذا باش تقعد الإشكاليات، وماشيين ونفقدوا شيئا فشيئا صغار المربين اللي هما يعتبروا ركيزة الإنتاج في كل القطاعات الفلاحية. مهما كانت ركيزة الإنتاج في تونس هما صغار المنتجين وصغار المربين. إذا احنا اليوم الحلقة هذية باش نبعدوا عليها وباش نظلموها، راهو الإنتاج متاعنا باش ينقص بشكل كبير في كل القطاعات الإنتاج.
1: كيف قاعدين تتصرفوا في الأثناء؟ لقد الله مرضت اليوم وانت ما عندكش الدويات، فما مال نتاع نسلكوا رواحنا رعواني؟ اش قال الراجل؟
0: هما فما اساليب، فما راهو نوعيه نتاع مرض ولا لا يجم يداويها كان ما تبداش الزريقه هذه موجوده. فما اساليب قاعدين يعتمدوها فيها الفلاحه بالطرق، يستعملوا في ادويه اخرين ليكيد مش

0: نسميوش الادويه في هنايك، دونك قاعدين يستعملوا في الزرع في ادويه اخرين تخفف من حده الالتهاب الزرع، لكن ما تصلحش الكيفيه الكبيره. لكن وقت تجي ماميت قويه، يفهموني الفلاحه، الماميت الماء هذيك راهي صعيب ياسر باش تداوى بالطرق اللي يستعملوها، خاطر الادويه ماهيش فعاله كبيره، وبذلك راهي تسقط البقره في الانتاج نتاعها من ناحيه الزرع، والحليب ينقص بطبيعته، وانها تمشي الحراره كبيره وتجم هذيك تمشي للسكينه وللذبح، ويولي هكا وقتها الززار يتفرس في الفلاح كيما يحب ويشري فيها بأبهض الأثمان ويستغل الموقف هذيك. هذيك يقول لك بقرة ريفورم، هذاك هو سومة، وعنده الحق في الأخير. إذا اليوم يشري في حاجة ما هيش 100% صحية، مش من ناحية الاستهلاك لكن صحية في حالتها الاستعداد متاحة، لكن هذاك هو الواقع لليوم نعيش فيه ونقديو فيه. فما أساليب ما هيش مش تخلط أنها تنقذ الصحة الحيوانية، لكن الفلاح قاعد يمنع في القطيع متاعه بالوسائل الكل مش ما يخسرش راس مال كبير في بقرة تسوى 13 و14 ألف دينار. وهذا هو المشكل اليوم قاعدين نعانيه فيه في قطاع تربية الماشي، وخاصة قطاع الألبان اللي تعرفوا اليوم الإشكاليات اللي فيه متزايدة يوما بعد يوم، والإنتاج متاعنا قاعد يتيح برشا. إن شاء الله نقوله أحنا إن شاء الله يا ربي يعني ما تفقمش هالأزمة هذه، خاطر خرجنا البيان الأول كامل وشامل وضافي، اليوم خرجنا تدوينة مش نزيد نفيق السلطة والسلطة الإشراف اللي راهي الأزمة مازالت متواصلة واللي ما وقعش حل حالة الإشكال متاع تزويد السوق بالأدوية هذية. اليوم إن شاء الله يا أخي إن شاء الله السلطة تفيق، إن شاء الله عبركم أنتم إذاعة أكسجين. اليوم احنا حتى كي نتصلوا بالإدارات نلقاو بيدا الإدارة تشكي، احنا نجي نشكي الإدارة نلقى الإدارة بيدا تشكي، وهذا راهو شيء ما يطمناش كمزارعين ولا كمربين. اليوم جايت مش تشوف لي انت الحل، ذقت بيا الدنيا جيت للاداره نلقى الاداره هي بيدها اليوم تشكيلك. دونك اليوم هذاك هو علاش ولينا نحب نوصل صوتنا بطريقه اخرى، المراسلات ما عندها ما تعمل، ظهرت الدقان البيبان على الاداره نلقاوها هي بيدها يفسلك بكل الطرق اللي فما عجز بطريقه او غير طريقه مباشره. دونك اليوم توجهنا بلكش يوصل صوتنا للسلطة العليا وأنها تشوف حل في الإشكاليات هذوم.
1: واضح في الأثناء معناتها مربي قاعد يتصرف بالطرق اللي عنده، ما تسلك يا ما تسلكش الله أعلم، ما عادش فيهم روح.
0: صحيح اليوم ما فماش تعويض، هذا يلزمنا نعرفوه، ما فماش تعويض للفلاح التونسي في المرض هذا، معناها في الاخر يقول لك هيجين، يعني يلزمك تعمل الهيجين نتاعك، معناها تكون ظروف معقمه للاخر. لكن الواقع راهو اللي ما يعرفش الواقع، راهو فما ماميت كي تجي مهما كانت الهيجين نتاعك راهي باش تخطف، وهذا هو الاشكال، تتنقل تتجادى تجي في معامله في تغيير وقت. انت تعرف اللي قصان الضوء قص على ماكينات الحليب، الفلاحة اليوم وخرت في الحلبان، وهذه طريقة أخرى من أن الزرع متاع البقرة يمرض، يعني هذه أسباب خارجة عن نطاق الفلاح. يعني اليوم أنت مالف تحلبها من الأربعة للأربعة، يقص عليك الضوء ترسيلك تحلب فيها للعشرة، واحد عنده 20 بقرة ما هوش باش يحلبهم باليدين، الجهد متاعه ما نجمش، ما يجيش السخانة يستنى في رجوع الضوء باش يحلبهم. لكن الفترة هيك اللي قعدتها من الأربعة للستة متاع العشية ولا حتى الثمانية متاع الليل، هذيك فترة اليوم تضر بالبقرة وذراع البقرة وتدخل في الالتهاب متاع الزرع متاعها هذايا، لأنها استنست بريتم معين متاع حلبان، استنست بتوقيت معين متاع حلبان، هذوما كلهم ظروف زادة ساهموا في تفاقم ظاهرة التهاب الزرع، وهذايا اليوم كلها إشكاليات يعاني فيها الفلاح كما يعاني فيها المواطن التونسي في حاجات الآخرين. دونك احنا اليوم نقلنا صوت الواقع، صوت اللي موجود في الدنيا، قلنا لكم راهو مش بالطريقة هذية، راهي إعادة تكوين القطيع مش تكونش بالطريقة هذية، أهبطوا للواقع وعاينوا شفما في الأرض الواقع مش اليوم تجموا تصلحوا. لكن راهي الرفوف والاجتماعات في الإدارات وهذاك كله راهو ما عنده ما يجيب واقع مغاير لما يعلن عن العناوين، عناوين كبيرة قلنا من الأول لكن المحتوى راهو لا يرتقي والواقع الفلاحي وواقع المربين في تونس.
1: شكرا سي عماد، نعطيك الصحة على كل هذه المعطيات. عماد عذور رئيس النقابة الجهوية للفلاحين، تقريبا لخص كل الوضعية ولخص الوضع اللي يعانيوا فيه اليوم. نعاود نذكر بيان سور بالتدوينة نتاع النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت، يتواصل فقدان الأدوية البيطرية وسط خسائر يتكبدها المربون قطاع الماشية لم تعد خسائره مرتبطة بالكلفة فقط، بل أصبحت صحة الحيوانية من الأولويات التي يجب الوقوف عليها. واليوم يقول لك نخسر بقرة ب 13 مليون ونص 14 أسوام كبيرة تشمل اليوم زريقة ب 100,000 تحكم فيها، معناتها تلقى روحك خاسر خسائر بالملايين. وكذا الصوت، وهذا اللي كملنا به نوصلوا به ختام حصتنا لليوم. ما لازم لازم مداخلتنا الكل موجودة على الباج نتاعنا أكسجين اف ام وأكسجين تونيزي. ميرسي للإكيب الكل، ميرسي لنسرين لياس عبير في الإخراج، تحية الملك رحاب في التسق مكالمات لاتيفية والفجندوبي في رئيس تحرير حمزة تايشي كان معكم كوتي ميكرون. تلقوا غدوة في موعد جديد أبارتير من ماضي ساعة. شهية طيبة للجميع.
2: مش أكسجين، جيبوا لي آلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي ريح نجب دنفس أكسجين ونرجع ريح نجب دنفس أكسجين ونرجع

0: Oxygène.
1: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: تحب تجيك كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون؟ هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
3: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والاصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل، وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويديا من السوقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
7: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
8: أوكسيجين FM تقدم لكم سيف صني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: هاد البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزات توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدا من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الامير عبد القادر البحيره وادي المرج مقابل سونيت. انفولاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين. ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: على بالي اكتب غني على بالي.
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي نجم الأغنية اللبنانية آدم.
3: يا حلو
0: الخميس 13 أوت 2026. أسعار التذاكر 90 دينار و 120 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفام.
4: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جين؟
5: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: سيبا نوصا نوصا

مشترك بين جميع الأطراف المتداخلة. كما جدد التأكيد على أن الحوار حول هذه الأزمة القديمة المتجددة هو الحل الأنجع للوصول إلى منظومة دوائية متوازنة توفر للمواطن كل طلباته. هذا وأكد النائب في البرلمان التونسي طاهر بن منصور على ضرورة إصلاح الصناديق الاجتماعية والمنظومة العلاجية في تونس، بالإضافة لدعم كل ما هو تصنيع محلي من الأدوية حتى نصل إلى أكبر قدر ممكن من الإنتاج الذاتي. هذا ودعا جهات المصنعة إلى التركيز على الأدوية الحياتية وأدوية الأمراض المزمنة والخطيرة. وفي موضوع آخر، أكد مدير عام الشؤون القانونية في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية سيد نجم الدين نوار اليوم التفويت في أكثر من 27 هكتار لفائدة الوكالة العقارية للسكنة لإنجاز تقاسيم سكنية في منطقتي سيدي ثابت والمحمدية. وقال إن عملية التفويت تمت بصيغة السعر التفضيلي، حيث تتولى الوكالة خلاص 30% فقط من سعر الأرض شريط التخصيص جزء من المقاسم السكنية المنجزة لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل. وقال مدير عام الشؤون القانونية في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن الوزارة تعمل بالشراكة والتنسيق مع وزارة تكنولوجيا الاتصال على برنامج لرقمنة الرصيد العقاري للدولة التونسية يمتد على 26 شهر. وقال أن هذا البرنامج باش يمكن من توفير قاعدة بيانات جغرافية محينة للعقارات للاطلاع عليها من قبل مختلف المتعاملين مع الإدارة وكل الفاعلين الاقتصاديين. وفي موضوع آخر، أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم 12/2026 بشكل متزامن وفي مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار وريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجعة ومستدامة. وأفادت رئيسة مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بن عروس السيدة جواهر ميلاد بأن المبادرة تأتي بالشراكة مع كافة الإدارات والمؤسسات الجهوية وتهدف إلى تقديم البرامج التي تعنى بالتمكين الاقتصادي للمرأة وريادة الأعمال وكيفية التأطير والتمويل والإحاطة والمرافقة بالمرأة. قالت إنه المبادرة هذه باش تمكن الراغبات في بعث مشاريع من دراسة مشاريعهم على أسس صحيحة وبلورة الفكرة ومعرفة الوثائق المطلوبة وكيفية تكوين الملف والنفاذ إلى مصادر التمويل. وعلى الصعيد الدولي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين أن إيران لا ترى سببا للقلق من أن يكون اتفاق أمني جديد بين باكستان وتركيا والسعودية موجه ضد طهران. وقال إن الاتفاق يعكس تحول في نهج دول المنطقة تجاه الأمن مع اعتماد أكبر على قدرتها الذاتية بدلا من القوى الخارجية. وأعلنت روسيا اليوم الاثنين أنها أسقطت 456 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، فيما أسفرت هجمات جوية عن سقوط قتلى في منطقتين روسيتين حسب السلطات المحلية في روسيا. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يتميز الطقس اليوم بسحب قليلة تغشي السماء بأغلب جهات الجمهورية، وتكون السحب أكثر كثافة يوم العشية بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. وتهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا عشية اليوم في منطقة كبسيرات، بينما تكون درجة الحرارة في ارتفاع طفيف وين تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 32 و 36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محليا. والبحر يكون قليل الاضطراب ثم مضطرب بمنطقة سيرات.
كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn.

0: وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار كافة السادة السواق إلى ضرورة عدم المجازفة واحترام السرعة القانونية والانتباه أثناء السياقة. بسامة سلامان.
1: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنفك. انفولاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس، واللي تاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون، ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: اكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زيدا.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في باب ماطر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
6: خير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
7: أوكسيجين FM تقدم لكم سيف الصني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الويدجيات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين، وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار، وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل طول النهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: صيف على الموجة صيف على الموجة الموجة موجتك صيف على الموجة
2: اهلا اهلا على سمتكم مرحبا بكم الناس الكل برانشي معنا تسمعوا فينا على 90.4.5 تحيه لكل المتابعين تحيه لكل المستمعين وتحيه لكل المصيفين طبعا في الطقس المزيان هذايا الناس اللي تسمع فينا باز برشا عباد منكم تو يسمعوا فينا هما في طريق البحر هذوما الناس اللي يحبوا يستمتعوا بالعشويه والبحر في الغروب فما الناس اللي من الصبحيه تلقاهم في البحر الاغلبيه نتاعهم يكونوا عندهم الكونجيات طبعا في الفتره هذه ويكونوا بحروا من الصبحيه والوقت هذا تقريبا يزيدوش سويعه ماكسيموم وكيف يشدوا ثنيه باش يروحوا ماشيين ولا جايين للبحر خليكم برونشي معنا وشويتنا لليوم وصيف على الموجه بالنسبه لليوم شكون معايا عبد الرحمن عبد الواحد في تعويض لزميله عواطف العوني وان شاء الله تكون عشويه مزيانه باش نحاولوا بطبيعه نرافقوكم بالجو والموسيقى كالعاده اختياراتنا لليوم باش تكون من زميلتنا عبير طبعا ونسرين في الاخراج الرقمي اللي باش يرافقونا باغاني على الاقل تخلينا في المود والمود نتاعنا لازم تكون في عشويه كيفنا كي تكون المود نتاعنا مزيانه وطبعا عاليه الفوق سينا الناس اللي تسمع فينا نمشيو البحر من بحورات ولايه بنزرت كالعاده اش نختاروا بحر نحكيوا عليه نحكيوا على الطريق نتاعو كيفاش نجموا نوصلوا له وخلينا نقولوا الميزه نتاع البحر هذا كيفاش نجم تكون نحكيوا على المهرجانات واهم المهرجانات شنو عندنا بالنسبه لليوم في اكبر المهرجانات طبعا ونحكيوا كذلك على طرقاتنا نحكيوا على اجواءنا وطبعا نحكيوا على الاكتواليتي سينا اللي يسمعوا فينا نقول لكم متواصلين احنا معاكم لكن انتم زاد يلزمكم تكونوا متواصلين معنا كيفاش على 31 10 98 اطلبونا كونوا حاضرين معنا وقدمونا اقتراحاتكم كان عندكم حتى اشكالات اللي هي برشا اشكالات تظهر في الصيف نحاولوا يكونوا موجودين معنا على 31 10 98 يلا مش نطول عليكم في الدخله خلي الجو هو اللي يحكي علينا بالنسبه لعشويتنا بالنسبه لليوم خليكم برونشي ما تبعدوش لبعيد

0: صفف على الموجة، صفف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: متواصلين معكم في صيف على الموجة. طبعا الناس اللي تسمع فينا تابع فينا مازلنا متواصلين في عشويتنا بالنسبة لليوم. سينا حبينا نحكيه عشوية على الصيف، ونحكيه على طبعا كي نقوله الصيف نحكيه على طرقات ممتلئة تقريبا بالسيارات بالموشات معناتها بالمترجلين، ونحكيه على عديد معناتها السيركولاسيون، معناتها نحكيه على السيركولاسيون كبيرة، نحكيه على عديد السيارات اللي تمر يوميا بالأنهج متاعنا بالطرقات متاعنا بالمدن نمتعنا. وطبعا مرحبا بكل ضيوف ولاية بنزرت. سينا الحاجة اللي حبينا نحكيه عليها وتقريبا برشا برشا عباد يحبوا يوصلوا صوتهم فيها، وكان معناتها لينا تساؤل أو خلينا نقول حوار مع عديد المواطنين في موضوع التبليس متاع الكراهب اليوم والوقوف أو التوقف العشوائي للسيارات. نعرفوا اللي من أكثر المشاكل اللي عنا هي الوقوف أو التوقف العشوائي للسيارات. حبينا نحكيه مع خاصة المواطنين اللي يسمعوا فينا والسيارات اللي يسمعوا فينا، فما طريقة متاع وقوف أو توقف راهي مقلقة جدا وتكون معتها مثيرة كثيرا للسيركولاسيون، وتعمل برشا برشا كومبرومون في مناطق ما تستحقش أن تكون فيها السيركولاسيون، واللي هي المشكلة هنا في الوقوف على اليمين وعلى اليسار. بمعنى يجيوا سيارات ساعات نقاو في نهج من الأنهج سيارات ويقف على اليمين، نقولوا النهج هذايا هو قادر أنه يحمل زوج سيارات معتها يهز ويجيب كراهب، لكن في الحالة هذه شنو يصير؟ يقف مواطن على اليمين على أساس وقف كرهبته سيبا، يجي مواطن آخر عنده قضية في البلاصة هذيك بالذات، شنو يعمل المواطن الثاني؟ يجي يقف بكرهبته بجنب السيارة الأخرى، ولهنا كي نبدأوا باراليل السيارة الزوز بجنب بعضهم في نفس المستوى يخليه معبر واحد للسيارات، وكي يبدأ معبر واحد للسيارات راهو شو يولي مشكل بين لالي والروتور، على خاطر التنسيق بين السيارات اللي طالعة ولا اللي داخلة والسيارات اللي خارجة شو يولي مشكل كبير برشا. ولهنا ماذا بينا حتى بشوية ذكاء، معناتها بحقيقة شوية ذكاء مروري، انه كي تقف في بلاصة فما سيارة اخرى مقارية قبلك، واللي هو نورمالمون في الاصل في الشيء ما تقفش كرهبة على اليمين وعلى اليسار، اما سيبوزون انت باش تقف على اليمين وعلى اليسار نحاولوا نقفوا ديكالي شوية. اش معناتها ديكالي شوية؟ الكرهبة الاولانية اذا وقفت لهنا انت تحاول تقدم عليها شوية متاع تقريبا 20 متر 30 متر تل صورت تخلي فما مسرب لزوج سيارات انهم يتعدوا ما بينتك انت والكهرباء الاخرى، وبالطريقه هذه تولي الناس الكل تجم تتعدى وما يصيرش اكل الوقوف هذاك او السيركولاسيون اللي تتعمل بطريقه خاطئه جدا. علاش؟ على خطا او سامحوني في الكلمه للاسف هو غباء مروري، معناتها يمكن تفسير الوحيد نوع من الغباء المروري، انه انسان يلقى سياره رابضه على اليمين يجيب جنبها بالضبط ويظلوا باش يقف هو زاده، ولا وكش يعمل يسكر الكهرباء نتاعو ويمشي يقضي في قضيته على

ما صار شيء. حقيقة معناتها صارت لي حادثة يمكن في العاصمة قدام مصحة، وقفت كهربتي بجنب المادة، والبلاصة دي معناتها يسمح فيها الوقوف والتوقف. دخلت المصحة، عندي معناتها قاضية في المصحة، خرجت نلقى سيارة أخرى واقفة بجنب السيارة متاعي أنا، وبتبيعة ومش هي فقط، معناتها تقريبا ثلاثة سيارات واقفين، بطريقة أنه أنا تمنعت من الخروج. تقريبا ربع ساعة نستنى، ربع ساعة وأنا نستنى في وسط السيارة متاعي في صاحب السيارة باش إنه يجي بعد سيارته. تعدى الشنغيل مالوريزمون ما هزهمش الكرهبة، هذوما اللي واقفين من هنا نحكيو على البحيرة واحد. ومن بعد كي خرج من بعد حتى طلب السماح وتعدى، زمرت عليه على أساس باش نقول له علاش هكا، معناتها عندي ربع ساعة نستنى فيك، ما تلفت ليش، ركب في السيارة متاعه على أساس إنه هو ما عمل حتى شيء. ولهنا على الأقل على الأقل نحاولوا ما نعطلوش مصالح المواطنين، ما نعطلوش مصالح بعضنا. ديما نقولوا الوقوف والتوقف في غير المناطق المخصصة لهم راهو يعتبر نوع من قلة الاحترام للعباد الاخرين الموجودين معنا في الطريق. كذلك نحاولوا ديما دوزيام بوزيسيون نبعدوا عليها، راهو دوزيام بوزيسيون في المدينة جوست على خاطر فمش شنغيل وفمش صابو وفمش كوني خطيك، راهو لهنا نبداو بالمواطن هو بالتربية متاعه المرورية قبل ما نحكيه على الزجر معناتها الخطايا ولا الشنغيل وغيره. دونك احنا يلزمنا نكونوا احنا مواطنين، وعنا من المواطنة وروح المواطنة ما يخلينا نتعاملوا مع العباد بالطريقة اللي نكفلوا لهم حريتهم ونكفلوا لهم حقوقهم. ما يجيش انا ناخذ حقي في البلاصة ومعناتها دوزيام بوزيسيون ونجي نمنع عبد اخر من انه يتعدى من الطريقة هذه. دونك بالحق نحاولوا نصلحوا مرواحنا للناس الكل، كلنا نغلطوا. راه انا بدي ساعات يصير انه معناتها نتحط في موقف باش نحط دوزيام بوزيسيون، اما اذا موجود الامكانيه اني ما نقفش غاديك دوزيام بوزيسيون ونمشي 50 متر ولا 100 متر ولا 200 متر على الساقيه باش نرجع للبلاصه اللي انا شنقدي منها فيها بس. دونك اغلب المدن للاسف اللي عنده قضيه يقف قدام البلاصه اللي شنقدي منها ويهبط ديريكتومون على اساس انه ما يجمش يقدم خطوه ولا خطوتين. نعرفوا هذه في الصيف والشتاء، لكن في الصيف تولي بطريقه همجيه للأسف، وطريقة هذه الهمجية لا يمكن أنه نصف بها شعب كما شعب تونسي اللي ديما نقوله احنا نقول 3000 سنة حضارة. للأسف راو 3000 سنة حضارة تخليك شعب مثقف وشعب متقدم، بما أنه تمرت عليك حضارات وانت كشعب معناتها عصارت الحضارات هذه. للأسف اليوم مش راو هذه في الطرقات متاعنا، مش نحكيه على الأوساخ والملواح متاع الأوساخ اللي تقريبا ولا حاجة عادية أنه ترى شباك متاع كهرباء هبط بالله بتاع كهرباء هبط، وشكون لوح دبوزة اللي لوح باكو الدخان متاعه اللي لوح معتا كاغت على أساس أنه ما يمسخش كهربته، أما عادي أنه يمسخ الشارع اللي يعيشوا فيه العبيد الكل. سيني خايبة برشا، وراهو لهنا في الأخير في الأخير راهو مش يقولوا الإنسان هذا نظيف خطر خلى كهربته نظيفة، بالعكس يقولوا الإنسان هذا فما كلام ما نجمش نقوله في المباشر، أما يقولوا الإنسان هذا لم يكن قد تربى، هاكو قلتها باللغة العربية باش ما نقولهاش باللغة الدارجة نتاعنا، على السلوكيات الصحيحة. وطبعا حاش الوالدين انهم يربيوش ولادهم في الحكاية هذية، لكن للأسف في بعض الأحيان الأولاد يكونوا عكس ما تربيوا عليه وعكس ما ربيوهم والدهم. ما نشفناك أكثر أكثر من كي إذا اللي فهمنا بعضنا الناس الكل، واللي يلقى وسخة ما فيها بس كان يهزها حتى لو مش تابعته، على خاطر مسؤولية الشارع هي مسؤولية الناس الكل، والنظافة راهي مش مسؤولية البلدية، خاطر البلدية صحيح مهمتها باش تنظف، أما احنا بيدنا مهمتنا زادة إن نحافظوا على نظافة الطرقات والأنهج والحوم امتعنا. تحية للناس الكل اللي تتابع فينا، تحية للناس الكل اللي تسمع فينا. صيف على الموجة مازلت متواصلة، بعد شمشوا شوفوا بحر في مدينة راس الجبل ويتبع مدينة راس الجبل. البحر هذا تقريبا يمشوا له كان أهالي راس الجبل، أهالي راس الجبل هما اللي يمشوا للبحر هذا ويعرفوه برشا برشا برشا لأنه الأكسيم تاعه صعيب، ويمشوا له العائلات كي، وهو تقريبا يعتبر بحر فيرج دونك قليل وين تلقى فيه مصطافين، والطريق متاعو صعيبة شوية وتتعدى على الغابة وتتمشي على الأقدام أو موتور الأغلبية، خاطر السيارات ما توصلش للبحر ديريكت. ولهنا تلقى بحر مزيان على الأخر فارغ كومبليتمون، ما في حتى باراسول راكبة، دونك تهز باراسول نتاعك، تهز الجلاسيير نتاعك، تهز القاعدة نتاعك الطاولة والكراسي، وتهز عائلتك وتمشي تقعد. جدي بيع عائلتك على خاطر البحر هذايا بحر للعائلات، ودائما أهالي راس الجبل يحبوا يقعد هكاكا على خاطر هما يحبوا يبحروا يمشوا للبحر هذا. بعد نقول لكم شكون هو وين البحر هذا وكيفاش دخلتوا له، سينو الناس تسمع فينا باش يمشوا الفاصل طبعا جو الموسيقى متواصلين، وطبعا مع بعضنا شنو نوصلوا عشويتنا بس باليوم ونوصلوا بطبيعه صيف على المجرب.

0: جلاسيتا ولا مازلت؟
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياوخ ديليس اغوماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فغما لصقهم في الالبوم باش تاخو المول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعة.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام اثنين توا خبرة سنين ثقة وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دولسونيتش غلياج فير بلا بليكسي جلاس موتور الميكانيزم ريدو جو بلانيار توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57-039-00.
7: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniev Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niev Sopa Distrigo, irafqo, ou bensiha al-karhabtek iwaddouk. Ou ma'ahum, tinsa shqa wata'k. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70-146-598 ou elle 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 ou elle 27-957-623.
5: مسرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادا تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
8: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
9: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
10: راديو أكسجين.

0: صفف على الموجة، صفف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: أهلا سمتكم، رجعنا لكم من جديد في صيف على الموجة. تحية لكل المتابعين، تحية لكل المستمعين. دونك الناس تسمع فينا، برشا منكم طبعا موجودين على الطرقات، دائما ماذا بينا ناخذ شوية نصائح خاصة في الطرقات نتاعنا بالنسبة للسيارات. نعرفوا اللي ديما في فصل الصيف ونحكيه في الحرارة المرتفعة، فما حاجات لازم ديما نتفقدوهم في كراهبنا وديما نركزوا عليهم. أهم حاجة نبداو بها هي ديما الصباح نعملوها، هذه هي التفقد الدوري نتاع السيارة نتاعنا. عندنا بالسيارة الجديدة تقريبا الكل ولو فاهم سيستم يعطيك قداش العجالي فاهم هواء، دونك نحاولوا ديما نعدلوا الهواء نتاع العجالي نتاعنا، وحتى كان نقصنا شوية على المعدل اللي مالفين نحطوه في الشتاء ما يقلقش. علاش؟ على خاطر الهواء في الصيف يتحل أكثر في وسط العجلة نتاعنا، دونك يجم العجلة معناتها كان نقصوا لها في البريسيون معناتها في وسط العجلة يجم يكون أفضل. ما مش نحكيوا على برشا، تقريبا 200 غرام، تقريبا 200 غرام ماكس مش نقصوهم، ديما في نقعدوا في النار. سينو ركزوا برشا برشا برشا على الماء متاع السيارة، انه يكون الماء راديتور متاعنا يكون جديد بتباع، على خاطر الماء راديتور برشا حبيت في بالهم اللي هو ما يتبدلش، اللي هو فما انترتيان يتعمل للراديتور، انه احنا نطيحوه الماء الكل ذاك ونحطوا ماء جديد، وذي مهم جدا خاطر الماء متاع الراديتور راه يفقد الخاصية متاعه اللي هي التبريد متاع المحرك في فترة معينة كي يقعد برشا في الموتور. الماء ذي يلزمه يتيح الكل ويصير معناتها تنظيف للسيركوي الكل، ومن بعد يتحط ماء جديد تاع راديتور. هذا مهم جدا، وموا على الاقل كان ما بدلتش الماء تتفاقد ديما النيفو، النيفو ديما نركزوا على الدبوزه نتاع الماء، فما المينيموم والماكس، تلقى مين وماكس في وسط دبوزه الماء نتاع السياره نتاعنا. نحاولوا ديما يكون الماء ما بين المين والماكس. علاش؟ على خاطر راهو فما عبيت تقول كانت نعبيها الكل الدبوزه، لا فما روتور نتاع ماء يهبط في الدبوزه، كي يبدا الروتور هذاك مغطي بالماء يولي فما مشكله لهنا في السيركوي ولا في السيركولاسيون نتاع الماء. فما عباد بعض الاحيان يصبوا الماء ديريكت في الراديتور، راهي خطيره جدا بالنسبه للراديتور نتاعنا. علاش؟ كي يبدا الراديتور سخون ولا الموتور يخدم ولا كان يخدم راه ما نصبوش الماء. برشا عباد المعلومه دي يمكن ما تعرفهاش، كي كرهبتك باش تزيدها الماء دائما نسكت الكهرباء نخليها تبرد، تبرد شويه، ومن بعد كانك مزروب معناتها وتحب تتحرك ولا في سيركولاسيون والا في بلاصه ما تجمش تقف فيها برشا سهله برشا، تخدم الموتور نتاع كهربتك، يبدا الموتور اون مارش ونصبوا الماء، باش هكاك الماء ما يقعدش فرد بلاصه هو بارد، دونك يقعد يدور مع السيركوي ويتخلط فيسع فيسع وياخو السخانه نتاع الموتور. سينو ماذا بينا كي نبداو على راحتنا نخليو الكهرباء تبرد كومبليتمون، ووقتها نجمو نصبوا الماء نتاع الرادياتور ونصبوا معناتها الماء اللي ناقص. سينو الناس اللي تسمع فينا ديما ديما ديما نحاولوا في السخانه دي كي نخدموا الكليماتيزور، فما في الكليماتيزور نتاعنا ساعة الملول نخليو شبابك هابطين ونخدموا الكليماتيزور، فما هواء في وسط الكهرباء اللي هو محصور ماذا بينا ما نستنشقوهش. علاش؟ خاطر الهواء هذاك هو تقريبا عباره على كومبينيزون تاع اكسجين متفاهمين و CO2، لكن في نفس الوقت في وسطه البلاستيك نتاع السياره واللي معناتها اللي ماتير مصنوعه منهم السياره من الداخل يسيبوا دي بارتيكول صغار على الاخر بتبيع مرهمش بالعين المجردة، لكن يضروا برشا برشا. دونك نحاولوا نهبطوا الشبابك ومن بعد نخدموا الكليماتيزور، والكليماتيزور يقعد يخدم شويه اللي تبرد، تحس الكهرباء بدات تبرد ودار في وسط الهواء، وقت نطلعوا الشبابك نتاعنا. فما بوتون موجوده في الكليماتيزورات تاع الكهرباء، بوتون تلقاو تصويره الكهرباء وفيها فلاش عامل دوره، معناتها فلاش فيه روتور هكا، فلاش يمشي ويرجع في وسط الكهرباء. هذيك البوطون مهمة جدا جدا جدا. اش معناتها البوطون هذيك؟ معناتها راهو الهواء اللي باش يستعملوا الكليماتيزور هو اللي في وسط الكهرباء يقعد يدور في الهواء هذايا. هذه نستعملوها وقتاش؟ ماذا بينا نبداو في السيركولاسيون وسط مدينة واحنا في امبوتياج والكراب متلاصقة وفما برشا وسخ البرة، فما دخان البرة، نستعملوا الهواء في وسط الكهرباء يكون انظف، على خاطر اقل انه تستعمل الهواء في الكهرباء النظيف كومبليتوم يتسمى بارابور الهواء اللي تجبده من برا يبدا فيه الدخان نتاع الكهرباء اللي قدامك ولا دخان نتاع حريقه ولا حاجه قاعده تتحرق بحذاك والا سيركولاسيون. هذيك نستعملوها، سينو نحيوها هذيك نبداو في اطور ولا في حاجه باش الكهرباء تاخذ الهواء نتاعها من الشارع وتبرد وتدخل لك الهواء، وحتى كانش نستعملوها في السطورات ماذا بينا ما نستعملوهاش برشا. فما برشا عباد تتسائل نخدم الكليماتيزور والكهرباء تمشي والا لا؟ علميا واللي يقولوه دائما التقنيين يقول لك عادي انك تخدم الكليماتيزور والكهرباء تمشي، السيركوي كي يركب معناتها كي تبرانش الكليماتيزور مع الموتور ماهيش حاجه غراف، وفما شكون يقول لك ليه راهو ماذا بيك اذا تقدر تخدم الكلماتيزور من الاول تخدمه من الاول خير من الكهرباء تبدا في فيتيس كبيره والموتور يبدا يدور مع الريجيم نتاعو طالع وانت تخدم الكلماتيزور. الزوز النظريات ممكنين، الزوز ممكنين. دونك احنا شنو نقولوا؟ نقولوا كانك انت في وسط الطريق مش خدم كلماتيزور ماكش اوبليغاتوار ما يلزمك تقف بالسياره، مش تصير مره الحكايه دي مرتين ثلاثه عادي. اما ماذا بينا مادامك واقفه الكهرباء ومازلت كي خدمتها نخدموا الكلماتيزور. اول ما نخدموا الكهرباء نخليوها معناتها شويه الكهرباء الكلماتيزور يخدموا هي ساكته وبعد ندهو على رواحنا معناتها هي رالونتي مش ساكته كومبليتوم. كي نجيو نسكتوا الكهرباء ماذا بينا الكلماتيزور نسكروه ونستناو كلكو سكوند. علاش؟ باش الكلماتيزور يفرغ الهواء اللي في السيركوي ما تصيرش بريسيون في السيركوي، خاطر انت كي تسكت الكهرباء كومبليتوم على الكلماتيزور فما هواء كان قاعد يخرج وانت سكرت عليه الكهرباء قصيت عليه الكورون دونك اوتوماتيكمون تصير معناتها بلوكاج للهواء في وسط السيركوي نتاع الكهرباء. ماذا بينا سكر الكلماتيزور اوتوماتيكمون احنا كي تسكر الكلماتيزور باش نسمعوه مازال ينفخ شويه دونك قاعد يخرج في الهواء اللي هو في وسط السيركوي ومن بعد اكي باهي حتى معناتها للكلماتيزور باش ما يفسدناش الكومبريسور وغيره. باه سينا برشا من نصائح نجم نعطيهم في الصيف بخصوص السياره. برشا عباد تخمم تقول لك انا كي نخدم الكلماتيزور الكونسوماسيون تاع ليسونس تولي اكثر. صحيح الكلماتيزور كي نستعملوه راهو الليسانس الكهرباء تولي تكونسوم في الليسانس اما مش بالطريقه اللي يحكيوا عليها العباد. راهو الموتور نتاع الكهرباء كي يدور وتبرانشي مع الكلماتيزور شوالي يجهد حكايه فارغه بارابور انه باش يدور الكلماتيزور مش حاجه كبيره برشا. اما حسابيا وهذه معناتها بامور علميه كي تبدا الكهرباء تجري مثلا في اوتوروت في سرعه 110 وتهبط شبابك نتاعك على اساس انه ما تخدمش الكلماتيزور على خاطر يكونسومي قوه الدفعه اللي يعملها الريح والهواء للسياره نتاعك ضد معناتها الطريق اللي انت ماشي فيه خاطر هو باش يبدا يرجع فيك العكس الهواء باش يبدا داخل في السياره يكونسومي لك اكثر من انك تخدم كلماتيزور. دونك على الاقل كان عندك كلماتيزور استمتع بالهواء البارد وسكر شبابك نتاع الكهرباء في كياس في اوتوروت سورتو على خاطر كما قلت لكم الريح والهواء اللي يدخل في الكهرباء عن طريق الشبابك يخلي الكهرباء تستحق فرص اقوى باش تقدم اوتوماتيكمون دونك تكونسومي اكثر. دونك حسابيا انك تخدم كلماتيزور تطلع لك ارفق برشا من انك تخلي شبابك هابطين وانت تجري بالكهرباء. بالنسبه للعباد اللي عندهم كلماتيزور هذايا في الكراهب اللي ما عندوش كلماتيزور برد برد يا عطشان دونك حاول شرب ماء بارده وكهو وردوا بالكم على رواحكم وربي ان شاء الله طريق السلامه للناس الكل. برشا نصائح نجم نقدموهم في الصيف حابين نقدم لكم اهم النصائح اللي هما ديما بالنسبه للسياره العجلي نتاعنا في السخانه خاطر ديما نحكيو سخانه الطريق والفروتمون تاع العجله مع الطريق يخليها تسخن برشا برشا دونك الهواء اللي في وسط العجله باش يتجبد الهواء وكي يتجبد الهواء ماذا بينا يلقى شويه اسباس باش يتجبد فيه دونك على ذاك نقصوا 100 غرام 200 غرام من اللي اصل النفخه اللي ملفين نفخوا فيه العجالي. الماء الراديتور نتاكدوا منه باش ما الكهرباء ما تسخنش وما تصيرش لا قدر الله مشكله في الموتور نتاعنا. وبالنسبه لليسانس سورتو ليسانس خاطر ليسانس يسيب الغاز نتاعو في السخانه دونك ماذا بينا الريزيرفوار تاع ليسانس نعبيوه مش بلان بلان بلان خليوه ديما الاسباس نتاع شويه كي نخليوه في الريزيرفوار وما فيها باس ساعه ساعتين نحلوا الريزيرفوار تو تسمع اوتوم البريسيون اللي خرجت من الريزيرفوار هذيك الغاز اللي محصور لداخل وكي زاد كيف كيف تنقص الريسك هو شبه منعدم على خاطر فما تهوئه للريزيرفوار من داخل بالنسبه للسياره وهذه حاجه معلومه انه مش يخليوه ريسك كيف هذاك اما فيها باس زاد نقصوا احنا وحدنا من البريسيون هذيه في السخانه. تحية للناس الكل تسمع فينا متواصلين في برنامجنا صيف على الموجة خليكم برونشي بعد شوية كما قلنا مش نحكيه على بحر موجود في رأس جبل والبحر هذا مزيان برشا برشا يبشولوا العائلات كل العائلات اللي من رأس جبل يبشيوا للبحر هذا ويحبوه برشا برشا على خاطر تقريبا بالنسبة لهم يعتبر البحر فيرج مجعول للقعدة المزيانة واللمة العائلية وتنوريكم تصاور الدلاع البطيخ ونظيف البحر. علاش؟ خاطر العائلات هذه هو البحر تبعهم وبحر متاعهم ويمنوا اللي هما ينظفوا في البحر ويخليوا في البحر نظيف لهم هما. دونك كي تمشي البحر هذا ديما تلقى نظيف على خاطر كل عائلة تكمل تنظف بلاصتها يشويوا الحوت في البحر يعملوا سلطة مشوية في البحر يهزوا الغلة يطيبوا غاديك شفنا كسكسي في الصور اللي عنا شفنا المقرونة في البحر لهنا تمشي الأم والبو والصغيرات والعم والعمة والخال والخالة دونك يمشيوا عائلة كبيرة. علاش؟ على خاطر البحر هذا مازال فيه ريحة البحر اللي ما فيهش استغلال لا باراسولات لا يزمك تخلص باش تقعد لا يزمك تاكل باش تقعد لا يزمك تاخذ كرسي باش تقعد. دونك البحر هذايا مفتوح للعائلات وللناس اللي تحب تصيف في مود مزيانه برشا وريحه عائليه برشا برشا برشا. بعد شوي نحكي على البحر هذايا في راس جبل موجود خليكم برشا الناس الكل اللي تسمعوا فينا ما تبعدوش البعيد هنا

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الاساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، اكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للاسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمن في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943، 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك، خبرة واتقان، افكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال والوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، احلى الخامات، اجود الاقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشا حب واتقان، بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم احدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
3: على بالك تبغني، على بالي.
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي نجم الأغنية اللبنانية آدم.
3: يا حلو
0: الخميس 18 أوت 2026 أسعار التذاكر 90 دينار و 120 دينار للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفام
4: الأغنية هذه تبكيني برشا يا ربي سيدي
0: لا ديفا أمينة فخت في مهرجان بنزرت الدولي
5: وانا غنيت
0: الثلاثاء 11 2026 اسعار التذاكر 25 دينار و 40 دينار أمينة فخت للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène. من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهمكم ونحكي لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصل الطريق صيف على الموجة صيف على الموجة الموجة موجتك صيف على الموجة
1: مرحبا بكم رجعناكم من جديد في صيف على الموجة كي نقولوا صيف على الموجة كي نحكيوا على الموجة نحكيوا على البحورات نحكيوا على أجمل شواطئ ولاية بنزرت نحكيوا على ولاية بنزرت الولاية المليئة بالشواطئ المزيانة برشا برشا برشا أغلب الشواطئ معروفة في ولاية بنزرت وبرشا ناس تعرف وين تمشي وشنو ديستيناسيون تاعها كي تبدا جاي لولاية بنزرت وإلا تبدا من ولاية بنزرت ومتوجهة نحو الشواطئ لكن خليني نقول لكم إنه فما شواطئ مازالت تحتفظ بالطابع المحلي متاعها واللي إنه الناس اللي زوروها يكونوا أهالي المنطقة بحد ذاتها مش باش نبعد بكم برشا باش نمشيو للجزء الشرقي من ولاية بنزرت نحكيو على معتمدية راس الجبل ونحكيو على مدينة راس الجبل ويظهر لي ما فماش أكثر من محمد علي المورالي زميلنا طبعا الناس اللي تعرف المنطقة هذه بالكدي بالكدي بالكدي دونك مورالي حاضر معنا في المباشر تحياتي مورالي شنو حوالك
2: مساء من البحرية رحومة أحلى تحية ليك أحلى تحية الفريق العامل معك وصيف على الموجة أحلى تحية المستمع أكسجين أفام الأوفياء اللي يحبوا يتنسموا معنا أحلى بحورات في ولاية بنزرت كما كنت تقول عبد الرحمن عندنا برشا شطوط معروفة جدا وتقبل معناها عليها عديد المصطفين وعندنا بعض الشطوط اللي مازال خليني نقول لك ينطبق عليهم صوت أو عنوان الدرة المخفية معناها اللي ربما

0: مزيانه برشا تجيهم برشا عباد. لكن بحر السويسري هو شاطئ هادئ بمواصفات الشاطئ الرملي ذو مميزات صخرية يشبه برشا عبد الرحمن اللي يعرف شاطئ بحر غار الملح. الدخلة متاع أو الطلعة متاع سيدي علي المكي الطلعة الصخرية متاع سيدي علي المكي علاش نقول هكا لأنه بحر رملي وبعض الصخور في وسط البحر وعلى الشاطئ تعطي رونق آخر. أنا تعجبني الفازة متاع بعض العائلات اللي ترتاد هذا الشاطئ تو نحكيه على مميزات النفاذ لهذا الشاطئ بعد شوية رحومة أنه مثلا نادي الكشافة اللي يقيم بعض الأنشطة غاديك وخاصة معناها عن النار المخيم المعروفة برشا معناها يقوموا بها في بحر السويسري. جمعية أمشاق للخط العربي قدش مرة معناها تعمل بعض المعارض التشكيلية في البحر هذية. بعض العائلات اللي ترتاد هذا شاطئ قدوة شاطئ هادئ شاطئ جميل بمميزات رملية صخرية لكن يصعب النفاذ فيها وخلينا نقوله ماهوش اكسيسيبل معناها من جانب الطرقات لانه فماش طريق معبد يؤدي ليه هو يقع النفاذ ليه على طريق غابة الاخباط في راس جبل يسموه غابة الاخباط. هذه الغابة الصنوبرية اللي يمروا عبر معناها اما على القدمين او بعض الدراجات النارية اللي ممكن تنجم تنفذ الى هذا الشط معناها يمشيوا له بعض العائلات كما قلت جمعيات بعض الناس اللي تحب تمشي البلايس رايدة تحب تعوم رايدة ما فيهاش بلايس فيهاش كراهب فماش شوش ما فماش تلق دونك تلقى خصائص معينة ربما الصور اللي ارسلتهم لك عبد الرحمن واللي ربما تو السادة المستمعين نجموا يشوفوه معناها في صفحتنا او في شيء واحنا نحكيه تويكا شفنا بعض الخصائص معناها الدلاعة اللي تتردم في الرمل وتبقى الموجة تمشي فوق منها. شفنا الهندي اللي يتحط في الماء وتنحال الشوك انتها ويبرد بالموجة الباردة متاع البحر. شفنا حتى معناها اللي خلينا شهيه السادة المستمعين عبد الرحمن انه مثلا جمعية امشيق اللي انا متابع لنشاطها ولا حتى الكشافة يعني يطيبوا قديك على الحطب
1: هذه الميزه اللي محلاها معناتها رجعونا لك ريحه البحر وروح البحر القديمه اللي نمشيو عائلات ونطيبوا سير بلاس غاديك
0: يطيبوا سير بلاس معناها على الطنجره العاديه وثم بطبيعه النار ما تكونش معناها مختره اللي يقع اطفاء تحت الحجر في بعض الكهوف صغيره اللي موجوده غادي يطيبوا غاديك. شفت معناها حتى بعض الميزات اللي نادي الكشاف وانا اصدقائي الكشاف في راس جبل معناها حتى كي يسقيوا العجه اللي طيب ولا حاجه يسقيوها في الظلفه نتاع الهندي بعد ما يتم تنظيفها يعني مميزات طبيعيه جدا جدا ويقع تزيين صحن الغله معناها عليه مائده طبيعيه لانه كما قلت لك الصخور اللي تزين الشط هذايا تولي هي بدا معناها مائده يدور حولها ابنائنا الكشافه وياكلوا لهم جتهم غادي. معناها خليني نقول لك معناها اجواء حلوه ومزيانه برشا ذات طابع عائلي راحه كبيره هدوء وجمال وسحر الطبيعه وعادات القديمه تخلي الشط السويسري هذايا بصراحه يعطيك شارم كبير يخلي مخك يرتاح عبد الرحمن وبالمجد معناها تعمل عومة في كداها وفطور في كداه وإقامة أو قاعدة مزيانة على البكرة احنا نشغل
1: الناس. عمت فيه مرة أنا محمد علي مرة فقط عمت في الشط هذايا وفي وسط الصيفة في قلب الصيف تقريبا مروا علينا عائلة معناتها متعدين بحذانا تقريبا في بارتي منه تقريبا فما عائله شط مزيان برشا. هو صحيح الرمل نتاعو مش كبير برشا معناتها مش في البارتيات الكل عندك برشا رمل خاطر كما تحكي لي فما الخليط بين الصخور العباد اللي تسمع فينا راهو مش صخور معناتها حجر الكل حجر لا تلقى صخور كانها ملوحه كي بعاد على بعضهم وما بين الصخور فما رمل منظر مزيان برشا معناتها الناس اللي تحب تدخل تتفرج في الشط هذايا كيفاش العباد معناتها تقعد تحت الصخور هذيا ومظله بالصخور وما بين الصخور فما رمل وتقدم شويه على الصخور هذه تولي عندك الشط وين تجم الصغيرات تلعب تحب تعمل فولي تحب تعوم والشط صحيح ومش محروس باش نوضحوا حاجه علاش على خاطر الشط هذا يمشي له كلكوزا معناتها قليل العباد تمشي له كما قلت انت هما اهالي المنطقه واهالي المنطقه نتصور وما عندهم الحق راه ماذا بهم كان ما نحكوش عليه شط بالطريقه هذه وما نشروش عليه العباد باش ما يوليش معناتها مكان مفتوح جدا على خاطر ديما كما قلنا فما حاجه للاسف محمد علي انت تعرف وانا نعرف انه بعض الشطوط فزدت مش بالضيوف نتاعها بالعكس احنا نفرحوا برشا بالناس اللي تجي بنزرت للتبحير معناتها بلغتنا احنا باش يبحروا باش يصيفوا بحذانا اما من السلوكيات وقله التربيه للاسف في بعض الاحيان وقله احترام للناس الموجوده كلام بذيء تصرفات ما تجيش في بحر لعب بالكوره مثلا في بلاصه تنجم تلعب بالكوره في البحر مش معناتها ما تلعبش اما يلزمك تعرف وين تلعب تنجم تلعب

0: بال معناتها بالراكيت بالراكيتات نتاعك، اما لازم تعرفوا وين تلعب، تنجم تلعب فولي اما تعرفوا وين تلعب. دونك مادام تحترم اللي بجنبك حتى حد ما يتقلق منك، حتى في الاخر بكل بحر هذا مش مجعول باش نقعدوا على الشط ولا مش سينما هو ولا نقعدوا نفرجوا فيه ولا ندخلوا نعملوا عمره ونخرجوا نعملوا فيه انشطه اخرين. بقى مع احترام الناس الموجوده معنا في البحر. البحر هذا السويسري الافونتاج نتاعو انه العباد اللي تقعد فيه كلها محترمه، والاهم الاهم اللي قلته قبيليك انه شفت اللي حكينا الكل يطيبوا راه سلطه مشويه ويقشروا الدلاع ويقشروا الغله ويقشروا الخضره ويطيبوا ويجيبوا الغاز
1: ويجيبوا بشيء في
0: اكزاكتومون اكزاكتومون. ومن بعد كي تمشي انت من غدوه الصباح تلقى البحر كانه ولا زاره حد ولا جاء عليه حد ولا تعدى بحذا حد، خاطر العباد تحافظ على حاجه ثروه ملكهم هما ويتعاملوا مع البحر هذا كانها اون ديري البيسين نتاعهم. دونك هذه الحاجه المهمه في البحر هذا، واللي ماذا بينا حتى كان فما عباد سمعتنا وتحب تمشي تمشي اما بالتقاليد والقانون
1: العادات تاع اهالي المنطقه.
0: اكزاكتومون خاطر يفرحوا برشا
1: جستما يفرحوا بالناس اللي تجيهم وكل شيء، لكن يحبوهم زاد يحافظوا عليه لانه كما قلت البحر كيما تخليه وترجع تلقاه هذاك شنو يحبوا اهالينا في راس جبل وفي كل منطقه وفي كل منطقه معناها يحبوا البحر كيما معناها تلقاه تخليه لانه باش غدوه ترجع تلقاه نظيف. واحنا حتى معناها الشطوط المحروسه عبد الرحمن وانت تعرف الناس استاذ المستمعين يعرفوا راه رغم مجهودات البلديات وكل الاطراف والابال اللي قاعده تحاول توفر كل ما يلزم حتى الشط يقعد نظيف، للاسف تلقى بعض المظاهر نتاع بعض الناس ما بحبوش نعموا احنا الظاهره اللي تبدا حشيك المبالغه قدامه ولكن يلوح
0: السشيم
1: ويبدا متعدي بالكهرباء ويلوح السشيم بالكهرباء، وهذا شفناه حتى انا بيدي شفته معنا برشا مرات يبدا يمشي يقشر في اللوز وطيش في كياس.
0: نقول لك حاجه محمد علي تقلق ياسر، المره اللي فاتت انا باه الفيديو والله معناتها قريبي معناتها هو اللي صورني يا اخي، بعدها هبطته في الصفحه نتاعي قلت ميساج خليه للعباد تشوف شنو شنو نجموا نلقاو في البحورات. دخلنا البحر انا والفاميليا معناتها تدخلوا الاكسي نتاعو يا على القدمين يا يلزم كتف وكات، والبحر في الرمال مش بعيد برشا معناتها نحكيو على البيبان اللي هي ما بين الدمنه وبحر البطويات نتاع الرمال. دخلنا في بلاصه نورمالمون اللي يدخلوا لهم عباد يدخلوا فاميليات ولا اصحاب يمشيوا معناتها عباد معينين مش مش مش بوبليك برشا البحر هذا. ما راني انه كي خلطنا البحر انا والفاميليا نتاعنا لقينا اوساخ كانه البحر هذا تعدت عليه عاصفه مش كانه تعدت عليه عباد. نحكيو على البلور الكزاز ملوح طاختو علب الكحول معناتها والدبابز معناتها قوارير الكحول، نحكيو على الساشيات، نحكيو على اوساخ كواغت عباد قعدت في بلاصه وهي البلاصه اللي تنجم تعوم فيها مش بلاصه كبيره برشا معناتها بارتيات صغار من البحر تنجم تقعد فيها معناتها باش تعوم، معناتها اللي مشاو الاغلبيه هما فما العائلات نتصور قاعدين ينظفوا سينو جروب نتاع صحاب مشاو. احنا مانيش ضد بالعكس كي يبدا بحر ديجاجيه كيكه مش تمشي تقعد تعمل قاعده انت وصحابك في البحر ما تمس حد ما تدور بحد حد ما يدور بيك، مانيش ضدها الحكايه هذه بالعكس الصيف وبنزرت مجعوله باش الناس الكل تتمتع. بقى توصيه واحده راهو بحر كيف نكيكه والله عيب عيب انه قعدت انا والفاميليا والله انا وشاركوني اخواتي معناتها واولاد اخواتي شاركوني ان لم لقينا فما مش عارفه انتم البحاره تعرفوها الشبكه الصغيره اللي تبدا مدور هذيك يحطوها التراح، لقينا واحده مكسره فيها شبك شعملنا قعدنا نعبيو فيها الوسخ والديشي والدبابس والكواغت وعبيتها كبيره برشا وعبيت ساشي اخرى ولا زوج ساشيات اخرين وعبيتهم في الكاميونه معايا وروحت بهم لوحتهم في في في بوبيل معناتها تابع البلديه. والله يا محمد علي كي نحكي كي مش معناتها نستنى في انه
1: هو سلوك عبد الرحمن كل مواطن يعمل كيف كنت ويعمل كيف هي دعوه ان الناس الكل تحافظ على الصوره بطبيعه ومش شكر ليك هو تثمين لمجهود مواطن مشى لبلاصه وحتى ولو اعلامي وكل شيء هو يعطي معناها المثال للناس اللي لازمها تكون
0: نظافه البلاصه
1: كل هكايا جوستما
0: نظافه. والله يا دالي كي قمنا في الاخر وكمان نظفنا معناتها الحاجات اللي احنا جبناها معناتها السواكين طرف بابز وكذا وساشيات وكذا كي خرجنا لبلاصه كومي مريت كي ترى بعينك كي ترمي عينك ما عادش ترى في حاجه مقلقه كي خضره كي دبوزه ملوحه ولا دبوزه ترونسبارون ولا ساشي كحله، نظفناها لو ماكسيموم البلاصه اللي قعدنا فيها حتى من الاوساخ اللي قبلنا احنا وحتى الماء لقينا شويه ساشيات كي على الشط ويحلين في الصخور لمينا لو ماكسيموم. وحاجه به معناتها تفرح تقول اوموا خليت حاجه في جرتي، كان كل واحد يمشي وجمعت لي كات فوكات معناتها انتوما من العباد اللي نورمال سبورتيف في مخاكم لي كات فوكات، خاطر لي كات فوكات هي في الاخير رياضه كي تمشي بكات فوكات انت تعمل في رياضه هي نوع من الرياضات انك تدخل باللي كات فوكات جروب اصحاب ولا اللي هو ولا فاميليات ما فيها باس، تز معك ساشي بوبيل كعبتين ثلاثة، كي تجي مروح تنظف الوسخ اللي انت عملته وتنظف حتى شوية باللي داير بيك. كان كل واحد يعمل الحكاية وما عادش نقاو اوسخ في الشطوط نتاعنا، وهذه معناتها مبادرة عادية.
1: خاصة الأكياس البلاستيكية عبد الرحمن كي توجبت معنا حاجة، الأكياس البلاستيكية برشا ناس يتغافلوا على خطورتها، رأي خطورة الأكياس البلاستيكية أنها تقضي على سلحفات البحرية اللي هي مهمة ومهمة جدا، خلال
0: الحريقة كلاتنا احنا تو
1: جوستومة مهمة ومهمة جدا باش تحافظ على التوازن البيئي. خلينا احنا نحكيو ممكن حتى على الجانب الجيد، نذكر انه مثلا مركز التكوين المهني السيد البحري بتعاون مع المعهد العالي لتكنولوجيا وعلوم البحار قاموا بعديد العمليات لإطلاق سلحفات من شاطئ غرمان. تقريبا منذ أسبوع تم إطلاق سلحفات، سلحفات سماوة خضراء، ربما التسمية كانت خلينا نقولوا بريقة أمل بعد احتراق جبل سيدي علي المكي، دونك خضراء حتى يعاود يخضر إن شاء الله شب
0: إن شاء الله.
1: بإطلاق سلحفات في بحر غير الملح وباش تكبر وباش تبيض وباش تفرخ،
0: ولينا نفهم بسلحفات اللي هي نورمالمون يبدا موجودين مع عدد كبيره نورمالمون
1: جست هو باش تحافظ على التوازن البيئي، لان كيما قلت لك زادنا الحريقه برشا شواطئ كيما شاطئ المهديه، عديد الشواطئ التونسيه اللي زادها الحريقه. علاش؟ لانه السلحفات البحريه اللي تعلق في شباك بعض البحاره، بعض البحاره خلينا نقولوا في
0: عمق شكون يصطاد هذا محمد علي يفرغ
1: شكون يصطاد وياكلها
0: مالوريزمون.
1: ولكن نحب ان نثمن معناها مجهود حتى برشا بحاره من الحسماء، يعني وصلوا 9 أو 10 محاولات معناها جات السلحفات في الشباك وقع اطلاقها وقع تصوير هذا في فيديو وقع بثه عبر شبكات التواصل الاجتماعي لحث الناس، وهذه بادره جيده نشكر عليها كل البحار برافو. اللي تعمل بهذه الطريقه هذه لانه حتى يرجع البحر نتاعنا متوازن مزيان، ونحافظ عليه لانه البحر هو نعمه نتمتعوا بها في الصيف وحتى في كل الفصول معناها، وخيراته تدر علينا معناها هذا الحوت وكل شيء. ربما نقولوا احنا برشا انواع نتاع حوت علاش هجت؟ لانه معناها ما يقاش تعامل مع البحر كنعمه وما نحافظوش عليه ان شاء الله. كما قلت انت معناها البادره اللي قمت بها انت وعائلتك وكل الناس اللي تحذو حذوك عبد الرحمن، نحبوها تضم على كل الناس اللي نحبوا شطوطنا تقعد ديما مزيانه نظيفه وتحافظ على توازنها البيئي، لانه مهم مهم جدا الانسان باش يتنعم بها.
0: يعطيك الصحة محمد علي. قبل ما نختمو فيسا فيسا عشان في راس جبل اليوم في مهرجان راس جبل، المهرجان ممتاز، تحية تحية كبيرة برشا المهرجان هذايا على السهرات والتنشيط الكبير اللي عملوا المدينة راس جبل. تحية لصديقتنا إيمان طبعا اللي هي المكلفة،
1: إيمان المجري وفي بن سيمان مديرة المهرجان،
0: مدام وفاء ومدام إيمان المديرة والمكلفة بالإعلام في المهرجان.
1: جوستومون
0: معاملة طيبة يفضل معكم الإعلاميين
1: اكيد جدا، يعطيهم الصحه وحاولوا معناها وسهلوا لنا برشا معناها مهمتنا. واحنا نقلنا كل الحفلات كما قلت انت المهرجان هذايا في دورته 33 بدات يوم 23 جويليه في ساحه الشهداء في المحفل الجربي، وكان معناها عرض ممتاز ممتاز جدا عبد الرحمن. ثم مسرحيه فيزا يوم 25 جويليه نتاع كريم الغربي زاد شاهد اقبال كبير وكبير برشا. ثم يوم 28 جويليه في فضاء البلديه خلينا نقول لك عرض فرسان للفنان شاب بشير. ثم بانبينو العرض نتاع بسام الحمراوي في فضاء البلديه يوم 31 جويليه، كيف كيف عرض الاطفال عرض تيمو في فضاء البلديه كان يوم 2 اوت. ثم العرض اللي ربما عجبني برشا عبد الرحمن قبل ما نحكي على العرض اليوم، عرض راس جبل تغني فرقه بقياده جهاد جباره، الجمهور كان يغني تحيه لي، فرقه ممتازه ممتازه جدا، والجمهور غنى مع الفرقه بأسلوب مزيان ومزيان جدا بشهادة المايسترو معناها جهاد جبار، وانا بيدي معناها عجبني برشا العرض،
0: تحية كبيرة لهم، نفرحوا حاجة محلية وعملت برشا أمبيونس،
1: لأنه الجمهور كان تفاعل مع كل العروض، لكن العرض هذا تفاعل نتاعو وإشادة المايسترو صراحة خلينا نقول لك أنه خلات هذا العرض يتميز على كل العروض اللي كانت متميزة. ثم شفنا عرض فرقة من راس جبل بروكن كي معناها عروض نتاع روك أغاني تونسية في وقع الراب كانت مزيانة مزيانة جدا، حيو الفرقة هذه. ولد طلياني كان يوم 6 أوت في فضاء البلدية سفيان الداهش ومجموعته كان عرض جيد. ثم أول البارح 8 أوت سنفرا وبلينغوت عرض الراب تقبل إقبال كبير وكبير برشا، والشباب تفاعل مع أغاني المغنين هذوما. اليوم اختتام هذه الدورة بعشرة عروض بالتمام والكمال بالمتميز خليني نقول لك رائد الأصالة، أنا نسميه رائد أصالة رؤوف ماهر في زيارته الثانية راس جبل، لأنه أول عملناه وكان حضر في راس جبل وعمل معناها حفلة كومبلي معناها مصلي على النبي معناها كانت ممتازة ممتازة جدا. يعود اليوم رؤوف ماهر بفضاء البلدية ويختتم هذه الدورة 33 بمحفل محفل مدنيني جابسي، خليني نقول لك انه الاغنيه التونسيه والاصاله التونسيه مع رؤوف ماهر اللي محبوب في كل المهرجانات اليوم يختتم الدوره هذه ان شاء الله. بطبيعه الاختتام يكون متميز كما بدأ يا عبد الرحمن.
0: شكرا لك محمد علي المورالي، يعطيك الصحة، تحية كبيرة كبيرة لك زميلنا محمد علي المورالي. سينو بعد شوي نسمعوا رؤوف ماهر، لكن خلينا نمشيو طبعا فاصل صغير ثم نواصل في برنامجنا لليوم صيف على الموجة.
2: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
3: جلاسيت جلاسيتا
4: جلاسيت ولا مازلت؟
5: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار، عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
6: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات ياوخ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما، لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي. يا غور ديليس، جلاسي المنفعة.
7: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
8: اسنا يعني وتابع الضمان
9: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
8: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين، توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غلياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو بلانيير توال دو غوفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
9: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
8: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دو فون توت لاني.
10: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
11: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebe Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wesa ou kibira men kital ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, tu offres comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebe Sopa Distrigo, irafko, ou ben si halkarhabtek iwadouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 613.
12: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي، تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
13: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جان؟
14: خاطر النجاح اعطاه حرية الاختيار، اما الثقة
9: هي اللي رجعته الرمانوجان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رمانوجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجان طال انفتح رمانوجان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: البيت وانت الشوق في ذاتي سكن، وانت الكل الكل يا زينة الكل، وانت وطن ما كيف وطن تونس احلى بلاد في العالم. انت حب ساكن في الوريد وانت الشوق في ذاتي سكن، وانت الكل الكل يا زينة الكل، وانت وطن ما كيف.
1: راديو أكسجين

0: عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مزيان للوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: صيف على الموجه، صيف على الموجه. الموجة موجتك، صيف على الموجة.
2: يلا الناس اللي تسمع فينا تبع فينا، نقول لكم طريقة سلامة للناس الكل. تقريبا وصلنا لختام حلقتنا بالنسبة لليوم. جوز حبيت نقول انه الوقت هذايا فما شوية سيكولاسيون سيرتو في الدخول والخروج في البحورات، معناتها في الطرقات اللي موجودة فيها شواطئ. كيف كيف نتصور في مدينة بنزرت والناس اللي خارجين واللي كانوا معناتها يبحروا في الشواطئ اللي تابعة لمدينة بنزرت وبنزرت طبعا الجنوبية، وبالنسبة للطرق طريق السيارة ماذا بينا نردوا بينا على بعضنا، نحاولوا ما نجروش برشا، نحاولوا ديما ديما ننتبهوا سيغتو سيغتو للموتورات اللي تدوب على اليمين وعلى اليسار. مالوغوزمون ما نجموش نحكموا فيهم، دونك نحاولوا احنا كاصحاب سيارات اللي يسمعوا فيا يحاولوا يردوا بالهم على اليمين على اليسار في الدورات في الرومبوانات في اللي فيراج، معناتها اللي على الاقل ما فيهمش فيزيون مرتاح، ما تنجمش تراب اللي قدا شنو اللي جاي من بعيد. ما نجريوش، ما نعملوش الدوزيام تروزيام بوزيسيون كما نعرفوا في طريق غار ملح عوجة، ديما برشا سيارات تلتجئ انها تعمل دوزيام تروزيام بوزيسيون، وحتى يعطلوا السيارات اللي قادمه من عوجة نحو غار ملح أو من باجو نحو غار ملح. ديما ردوا بالنا ونحاولوا أن نسيسوا بعضنا جوز باش نخلطوا لديارنا سالمين وطبعا طريق السلامة للجميع. حاجة بركة بالله كي جبدنا على الطرود طريق السيارة تونس بنزرت، بالله شركة التونسية أو شركة تونس لطرقات السيارة تعملوا مزية، فما برشا بياجات منهم بياج العالية، ركبتوا البوتوات الحديد هذوكم اللي قبل البياج ونحيتوا اللي لي زونسيني معناتها نتاع الضوء اللي فيهم الفلاش الاخضر والكروا الحمراء والتيم تاع التيلي بياج. راهو العباد ما عادش فاهمه وين تمشي، راهو العباد تدخل وين يجي، راهو العباد اللي مقمرها مقمرها هاكو من قبل واللي يعرفها يعرفها من قبل، سينو العباد تدخل وين تلقى ثنيه تتعدى. تعملوا مزيه ماذا بينا كي نعملوا ترافو نعملوا حاجه تمبورير حاجه وقتيه نسلكوا بها الامور نتاعنا وقت الاشغال اللي تعملوا معناتها النهائيه تركبوا الاضواء النهائيه كما عملتوا في سيدي ثابت. دونك هذايا جوست لشركه تونس طرقات السياره تونيزي اوتوروت، وطبعا تحيه لكل الموظفين فيهم اللي نعرفوا برشا برشا اون كومبرومون برشا معناتها اليوم سيارات تمر في الطريقه هذيا، والناس الكل تحاول تختار ديما الطريقه الاسهل باش توصل بها للديارها. يلا نسيسوا بعضنا الناس الكل في الطريق، قويوا الفوليوم في السيارات بتاعكم، جيت خليوا شوية وقت بتبيع أو شوية فوليوم للسمعان بتاعكم مش تسمعوا شنو فما بجنبكم اللي زمر عليكم ولا متعدي ولا في صوت موتور ولا كهرباء، سينون جو الموسيقى مضمونين بش على الأقل في الطريق بتاعكم نوانسوكم على راديو أكسجين أف أم. يلا نسرين زميلتنا تحية ليك في الإخراج الخرج الرقمي أنت، وطبعا زميلتنا عبير شيخ فتح البي طبعا موجودة بحذانا كذلك في التنسيق، سينو ألف الجندوبي في رئاسة التحرير، عبد الرحمن عبد الواحد كي يقول لكم دمتم في أمان الله.
1: صيف على الموجة، صيف على الموجة. الموجة موجتك، صيف على الموجة.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء كان عندك

0: وإلا 20 834 429.
1: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل، وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيغيتس، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
2: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
3: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق وايديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
2: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش لي كرون سولير.
3: اما ديما نحتار شنو ناخو.
2: سهله، ماي كير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي زيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
3: اكرون سولير ب 19900؟
2: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
3: قولي وين نلقاها البارا فارماسي ماي كير؟
2: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكر بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا ارجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
5: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزيل مشانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزيل مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بنزيل مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
6: أوكسيجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح

مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: ناس بكل نجم مكرت الأنا رافد الحدي مني كنت الومال حافز كل شي بجسمي مو انت وأنا بنا بعد رسمك ضيع معدي بحروف أخشو مشتاق وجودك بطوف حوالي روحي روحي بطوف بيت وبيت قلبي يكون
1: راديو أكسجين.

0: وطاقو ديما معانا.
1: انتي تعرف علاش؟
2: نعرف. وانتي تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا.
1: ليلى معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك.
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر اكسجين افام، حكاية تتعاش.
3: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: حتى كي كهرباء جديدة، كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات، دي فواتور دو أودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار، بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان

0: وإلا عشري 834-429.
1: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيجيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرة طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
2: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
3: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
2: يا زعاد هذا الكل خاطر ما تستعملش لي كرون سولير.
3: اما ديما نحتار شنو ناخو.
2: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على لي زيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
3: اكرون سولير ب 19900؟
2: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
3: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
2: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
5: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزيل مشانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزيل مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزيل مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
6: أوكسيجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية بسبكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: جلاسيتا
1: ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياوخت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعه.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء أوزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
5: اسنان يتبع الضمان
6: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غلياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو بوانيغ والدو غوفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دو فون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
8: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 والا 27 957 623.
9: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتلت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جين؟
11: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

من دنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفم تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفم موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معكم وبيكم نواصل الطريق.

0: session.
1: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
2: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بعد بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتيل.

0: وإلا 20-834-429.
1: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار اللي تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97-273-943 25-273-943. حير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج ومعاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.
2: على بالي اكتب غني على بالي على
1: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي نجم الأغنية اللبنانية آدم.
2: يا حلو
1: إلى خميس 13 أوت 2026. أسعار التذاكر 90 دينار و 120 دينار. للحجز زور موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفام.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرامانو جان؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجان تعلن فتح رمانوجان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمن الوصول تحبك. اكسجين افام

0: زرت كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بزرت كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بزرت كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
1: الرفاهية تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمن في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك، خبرة واتقان، افكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في جمال والوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، احلى الخامات، اجود الاقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشا حب واتقان. بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع، بتول الشام اخترت لكم احدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
3: على بالك تبغني، على بالي على
4: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي نجم الأغنية اللبنانية آدم.
3: يا حلو
4: الخميس 13 أوت 2026. أسعار التذاكر 90 دينار و120 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا، أورانج، تونيسيتي وأكسجين أفام.
5: الأغنية هذه تبكيني برشا. آه يا ربي سيدي.
4: لا ديفا أمينة فخت في مهرجان بنزرت الدولي. الثلاثاء 11 أوت 2026. أسعار التذاكر 25 دينار و40 دينار. أمينة فخت. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان.

0: كاس عالك. خلي رمضان السنة دي ببرز إليك ولغيرك. أورنج بنقربك للي يهمك.
1: أكسجين.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة بالسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيت وتوبسيون، هذم الكل في أدرس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع

0: وإلا 20-834-429.
1: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديكو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرة طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
2: يا حشبيك متغشى هكا،
3: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
2: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
3: أما ديما نحتار شنو ناخو.
2: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
3: إكرون سولير ب 19900؟
2: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
3: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
2: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57-039-00-00 وتبع الباج أنست انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
5: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج ومعاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22-908-708. كلمونا علي 22-908-708.
6: أوكسيجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية بسبكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الويبديات. كلمونا على 55-64-36-43-43. ريحة البلاد وين لمت التوينسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى نص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتير الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك.
2: خبرة واتقان، افكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال والوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، احلى الخامات، اجود الاقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب واتقان، بألم الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم احدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
3: على بالك تبغني، على بالي.
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي نجم الأغنية اللبنانية إهدر.
3: يا حلو
0: الخميس 13 أوت 2026 أسعار التذاكر 90 دينار و 120 دينار للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفام
4: الأغنية هذه تبكيني برشا يا ربي سيدي
0: لا ديفا أمينة فخت في مهرجان بنزرت الدولي
5: وانا غنيت
0: الثلاثاء 11 أوت 2026 أسعار التذاكر 25 دينار و 40 دينار أمينة فخت للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا.
0: ليلى معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك.
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر اكسجين افام، حكاية تتعاش.

0: السيب الكل خليك على 90
1: خليك على 90
2: في بالك في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة لأصفر الرمل لأخضر جبل لأحمر غالي دم لليتها وسيدها لفحل

0: ذات البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج ومعاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
3: على بالي اكتب غني على بالي.
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي نجم الأغنية اللبنانية اهدر.
3: يا حلو
0: الخميس 13 أوت 2026. أسعار التذاكر 90 دينار و 120 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا، أورانج، تونيسيتي و أوكسيجين أفام.
4: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رمانو جان؟
5: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طال انفتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Attendez, dis-moi, man.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مزمن الوصول تحبك اكسجين افهم

0: تمشي وانت مطمئن. زيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تجري كهرباء جديدة؟ كليماتيزات توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيتس، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفاق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس، والليتاج زاد غميق، ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زياد، هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
5: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
6: أوكسيجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
7: ريحة البلاد وين لما تتوانسة، ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك، من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.